له دعوة الحق

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا.

الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن ابن مسعود

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 88 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الأكرم من أسماء الله الحسنى، لكن هذا الاسم زائد على الأسماء 99 المعروفة. قريب من هذا الاسم اسم الكريم، وقريب من هذا الاسم ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، يجب أن نعلم علم اليقين أنه ما من موضوع في الدين يرقى إلى مستوى أن تعرف أسماء الله الحسنى، لأن الله عز وجل هو القصد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ولأن الإنسان سيكون في حضرة الله عز وجل إلى أبد الآبدين، فكلما ازدادت معرفته في الدنيا برب العالمين سعد بقربه وكان في عداد أوليائه المقربين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة، انظروا إلى الإنسان أحياناً كيف أنه يفخر إذا كانت له مكانة عند إنسان قوي، لا يفتأ يتحدث عنه وعن علاقته به وعن مكانته عنده وعن قدوته بين يديه. فكيف إذا كانت لك مكانة عند خالق السماوات والأرض؟ الله جل جلاله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أنت في الدنيا تتعرف إلى الناس بعينيك، ترى قامته، لون جلده، لون عينيه، شعره، أناقته، ثيابه، تحدثه ويحدثك،

يكلمه ويكلمك، تعامله ويعاملك، تسافر معه، تجاوره، تعرفه جيدا. كيف السبيل إلى معرفة الله؟ من أجل أن تحبه، من أجل أن تخاف منه، من أجل أن تعظمه، من أجل أن تخضع له، من أجل أن تجعله نهاية المطاف، أن تجعله هدفك الأول والأخير، من أجل أن تعرف أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه بكل شيء عليم، من أجل أن تعرف الله، من أجل أن تسعد بقربه، من أجل أن تفني شبابك في طاعته، من أجل أن تمضي حياتك في خدمة خلقه، يجب أن تعرفه. لذلك ما من عمل، ما من جهد، ما من نشاط فكري يعلو على أن تعرف الله. الحقيقة، وهذه أقولها كثيرا، يعني المعرفة المختصرة لا تقوى على حملك على طاعته، لا بد من أن تتبحر في المعرفة من أجل أن تعرف من هو الله. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي أنزل من السماء ماء، الله الذي خلقكم من ضعف. ماذا يريد الله من هذه الآيات؟ أن يا عبادي اعرفوني، بيدي الشمس والقمر، بيدي الليل والنهار، بيدي خلقكم وبعثكم، حياتكم وموتكم، رزقكم، بيدي المطر، بيدي المرض، كل شيء بيدي، لا تلتفت إلى سواي. فلذلك لما الإنسان يعرف الله عز وجل وهو لا يدري وهو لا يشعر، تلاقي سار على منهجه بشكل صحيح، أقبل عليه، ابتغى مرضاته، سعى إلى طاعته. إذن هذه المقدمة: لا شيء يعلو على أن تعرف الله، إنك إن عرفته أطعته، وإن أطعته أقبلت عليه، وإن أقبلت عليه سعدت بقربه، وإن سعدت بقربه تاقت نفسك إلى الجنة. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. معناها أراد الإمارة والخلافة لتكونا مطيتين إلى الجنة. أخواننا الكرام، في مقتبل العمر الأمور متشابهة، شاب أول حياته، أما لما الخط البياني الصاعد يسير مستقيماً ثم يبدأ ينحدر، نهاية المطاف صعبة جداً، إلا لمن أمضى حياته في طاعة الله. المغادرة لا تحتمل إلا لمن قدم بين يديه أعمالاً صالحة كبيرة. الاسم اليوم الأكرم، والأكرم اسم تفضيل، اقرأ وربك الأكرم، من الكرم، والكرم ضد اللؤم. بالمناسبة الأخلاق لها مفردات، في مثلاً شجاعة، في صبر، في حلم، أحياناً في بعض الصفات صفات جامعة، المروءة مثلاً، صاحب المروءة كريم، صاحب المروءة عفيف، صاحب المروءة شجاع، صاحب المروءة يلبي حاجة الضعيف، صاحب المروءة صاحب نجدة، صاحب المروءة صاحب إغاثة للهفان. كلمة مروءة كلمة تشمل عشرات الصفات. أما اللؤم والعياذ بالله، بخل على جبن، على كبر، على أثرة، على قسوة، على دناءة. والله والله مرتين، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: لحفر بئرين بإبرتين، ممكن إبرة، حفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، ممكن، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. قال: أهون علي من طلب حاجة من لئيم بوفاء دين. لئيم، هل تعلمون أيها الإخوة ما هو الذل؟ الذل أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. أنت كريم احتجت إلى لئيم. لفي أخوان كرام لا يسمح لنفسه أن يقف موقف

وقف ضعف أمام لئيم، ولو ضاعت منه الدنيا بأكملها أبدا. يعني أنت واقف على الإشارة الحمراء، انتظر دقيقتين ولا تقف موقف أمام إنسان سيحاسبك بقسوة. لا، الإنسان

دينه. في قصة مناسب أن أذكرها لكم، إنسان جاء النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه مساعدة. سبحان الله، النبي الكريم أراد أن يعلمه درساً ويعلم الناس درساً، قال له: أعندك شيء في البيت؟ قال له: والله ما عندي إلا قعب أشرب منه وحلس أجلس عليه. بس قعب وحلس. قال: ائتني بهما. ما بقى شيء. فأتيته بهما، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين منكم؟ قال أحدهم، أحد الصحابة: أنا أشتريهما بدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم؟ من هنا شرعت المزايدة. فقال صحابي آخر: أنا أشتريهما بدرهمين. قال: هات الثمن. باعه الحلس والقعب وأخذ الدرهمين. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أهلك فاشتري لهم بدرهم طعاماً فانبذه إليهم، وأتني بالدرهم الباقي بقدوم. هذه خطة النبي: اشتري بدرهم طعاماً فانبذه إلى أهلك، وأتني بالدرهم الثاني بقدوم. جاءه بقدوم، شد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عصاً بيده الشريفة، وقال: اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوماً. العلماء فسروا هالموقف أن الإنسان إذا أهله جياع لا ينتج، لا ينتج، أما حينما يؤمن الطعام لأهله ينتج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اشتري بدرهم طعاماً فانبذه لأهلك وائتني، اشتري بهذا الدرهم قدوم واذهب واحتفظ. عاد بعد سبعة أيام وقد جمع عشر دراهم، قال: هذا خير لك من أن تسأل الناس. علموا درس. فالإنسان إذا فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، لأنه يلي أعطى غيرك بيعطيك. أنا بلفت نظري شاب مؤمن، الطرق كلها أمامه مغلقة، فقال: يا رب الأمر بيدك. قال لي: أخ كريم، صليت قيام الليل ودعوت الله من أعماقي أن يرزقني كي أتزوج. قال لي: في عندي محل بأطراف المدينة تصليح مكيفات، ما في لا في زبون ولا في رزقة ولا في شيء، وأنا على أحر من الجمر أريد الزواج، وخطبت فتاة جيدة وممتازة، لكن تنتظر مني أن أقدم لها شيئاً، أن أخطبها بشكل رسمي، أن أعقد العقد، ما في. لم يجد إلا الله ليلتجئ إليه. قال لي: والله صليت ركعتين في جوف الليل وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقاً حلالاً طيباً كي أتزوج. رجل قال لي هذه القصة وبكى. قال لي: والله في عشرين يوم، قال لي، ما اتلحقت له تصليح وتركيب وبيع، أصلي بفتحه سنتين محل. أنا أريد الأمر بيد الله عز وجل. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر؟ وأيام ربنا عز وجل لحكمة بالغة يقطع آمالك من الخلق، فإذا يئست منهم فتح لك بابه، فأنت يكون أزكى، اتجه إليه مباشرة ولا تطرق باب الخلق. إذن الكرم ضد اللؤم، والكرم في أدق تعاريفه فعل ما ينبغي لا لغرض. أكثر الأجانب أذكياء جداً، قد ينتزعون إعجابك بدقة مواعيدهم، بإتقان صنعتهم، بس غرضهم الربح،
غرضهم التنمية بالتعبير الاقتصادي الحديث،

غرضهم رفع مستوى الأرباح، لذلك يعتنون جداً بصناعتهم، بتجارتهم، بمواعيدهم، بإتقان صنعتهم. هذا يفعلون ما ينبغي لغرض، أما الكرم أن تفعل ما ينبغي لا لغرض، إنما نطعمكم لوجه الله. فمن وهب المال لجلب النفع أو لدفع الضر أو للخلاص من ذم فليس بكريم. يعني هلا إذا إنسان عمل عمل بطولي بيقول لك لأغراض انتخابية انتهى العمل، هذا مو بطولي. يعني هلا بالعالم كله إذا إنسان عمل عمل بطولي هو بمقياس الإنسانية عمل إنساني، ما الذي يفرغه من مضمونه أنه لأسباب انتخابية فقط؟ سقط العمل، هذا معنى إحباط العمل. أما المؤمن يفعل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله، لا لمديح ولا لثناء ولا لمكافأة ولا لذكر يجري بين الناس. قال: من وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خلاص من ذم فليس بكريم. والجمع كرماء، وأكرمه إكراماً عظمه ونزهه، والكريم هو الصفوح عند الذنب. والكرم إذا وصف به إنسان فهو اسم لأخلاق عديدة وأفعال محمودة التي تظهر منه، اسم جامعة كالمروءة كاللؤم، اللؤم اسم جامع لمفردات من الأخلاق الخسيسة، والكرم اسم جامع لعدد كبير من الأخلاق الفاضلة. قال: الكرم يقترب من الحرية، الحرية صفة مديح، فلان حر. الإنسان إذا خضع لنزواته ليس حراً، عبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، عبد المال، تعس عبد الخميصة، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. فالإنسان أيام يخضع لنزواته، إذا ليس حراً عبداً، إنسان يخضع إلى عصبيته الضيقة. فابنه على حق ولو كان أسوأ الناس، ورفيق ابنه على باطل ولو كان أحسن الناس. وهذا شيء يظهر عند النساء، تثني على ابنتها وتمدح ابنتها، وبنت ما في منا، وبنت فهيمة، وبنت طباخة، وبنت مثقفة، وبنت وبنت. وحينما تتزوج هذه البنت يبدو منها ما لا تحمد عقباه. فهذه المرأة ليست حرة، لأنها تزور الحقائق بدافع من عصبية ضيقة. من هو الحر؟ الذي ينطق بالحقيقة ولو أنها مرة. من هو الحر؟ الذي ينصف الناس من نفسه. فكلمة حر لا يخضع لهوى، لا يخضع لنزوة، لا يخضع لضغط، لا يخضع لفقر، لا يخضع لطمع. الطمع أذل رقاب الرجال، كاد الفقر أن يكون كفراً. الإنسان يحب عشيرته وأبناء ملته وأبناء جلدته، يحبهم إلى درجة الكذب والنفاق، ويكره أعداءه إلى درجة الظلم، يجحف بحقهم. من هو الحر؟ الذي ينطق بالحق ولو كان مراً. إلا أن العلماء قالوا: الحرية تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة، كمن ينفق مالاً في تجهيز جيش في سبيل الله. اللهم صل عليه. حينما جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل جيش العسرة بأكمله رضي عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر المعروف. واحد جاء اسمه تميم الداري، كان بالشام، اشترى سرج واشترى حبال واشترى زيت، وجاء مع غلمانه وعلق القناديل في المسجد، ربطها بحبال، ثم حينما دخل وقت العشاء

أسرجها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا سرورا بالغا، قال: من فعل هذا؟ قال: تميم الداري. فقال: يا تميم، نور الله قلبك كما نورت هذا المسجد، لو أن لي بنتا لزوجتكها، من شدة تقديره لهذا العمل. يعني أيام إنسان يقدم خدمات لمسجد، يقدم خدمات لدعوة، له عمل طيب، يسهم في خدمة الآخرين. الآية الكريمة التي تذكر أن امرأة عمران قالت: ربي إني وهبت لك ما في بطني محررا. هذا يتقن الرياضيات، هذه المرأة تتقن الطبخ. في امرأة أصيبت بمرض خبيث في دماغها وشفاها الله عز وجل، فنذرت لله عز وجل أن تعمل صالحا. فقيرة لا تملك من حطام الدنيا شيئا، ماذا تملك؟ استأجرت غرفة وصارت تطبخ الطعام النفيس وتبيعه للأسر الغنية التي تحب أن تأكل طعام بيتي، والربح كانت تعالج به المرضى. مثل امرأة لا تملك إلا فن الطبخ، وظفت هذه القدرة في العمل الصالح، وبدأت تجري عمليات وخدمات للفقراء المرضى. هذه تقربت إلى الله بطبخها. طيب، في إنسان ما له ميزة؟ امرأة عمران ماذا تملك؟ تملك ما في بطنها. قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. بدك توسع مفهوم الزكاة. في زكاة مال عام، في زكاة وقت، في زكاة خبرة. إلنا قريب عنده محل حلويات في المرزي، فات لعنده واحد قال له: بتعلمني الجاتو؟ قال له: على عيني، تفضل. عمل أمامه خلطة ودخلها على الفرن وقال له: اكتب الكميات والمعايير، كذا. قال له: عمل واحدة قدامي لشوف. عمل واحدة أمامه، قال لي: والله يا أستاذ 30 سنة كل سنة بيجي من القامش لي هو ومعه هدايا كل سنة. قال له: كل هالخير من فضلك. ما ضاعت. هذا شو سوى؟ أدى زكاة خبرته. ممكن تأدي زكاة مالك، زكاة وقتك بدرس علم، زكاة خبرتك. علم، بعث لك ابنه بدون أجر، ما بيعلمه بس بيشغله، وتفك المحرك طلع لبرا بيقول له: أحمق. علمه، الله هو الرزاق. أدي زكاة خبرتك، أدي زكاة مالك، أدي زكاة وقتك، أدي زكاة صحتك، عاون المرضى، أدي زكاة وقت فراغك، عاون الضعفاء. إذن الحر، قد يقال فلان حر إن صدرت عنه محاسن صغيرة وكبيرة، أما لا يقال له كريم إلا إن صدرت عنه المحاسن الكبيرة، كمن ينفق ماله في تجهيز جيش بأكمله، كمن يتحمل ديات القتلى ويحقن دماء المسلمين، هذا عمل جليل. أما الآية الدقيقة أيها الإخوة، أيام المشكلة تقرأ الآية تجري على اللسان كثيراً، بس دقق في معانيها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعلاكم مكانة عند الله، أشرفكم، أقربكم إلى الله، أتقاكم. انتهت العملية. الله عز وجل قال لك: أنا المقياس عندي التقوى، الطاعة يعني. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أكرمكم عند الله، أتحب أن تكون عند الله أكرم الناس؟ أطعه. شيء بين إيديك مبذول، في ألف شخص لن تستطيع أن تصل إليه، ولن تستطيع أن تخطب وده، ولن تستطيع أن تقابله، لكن الله جل جلاله خالق الكون يقول لك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني أي إنسان يطيع الله عز وجل، الله بقربه ويرفع له مكانته. أما إذا وصف الله عز وجل بالكرم فقال: هو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر.
جاء

اسم الأكرم في قوله تعالى في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني هو أكرم الأكرمين، هو المعطي، هو المسعد، هو المحسن. والناس والعياذ بالله لا يرون إحسان الله. الأيام تدفع عن إنسان بسيارة، طول الطريق بشكرك، طول الطريق ما في حاجة، غلبت حالك، الله يجزيك الخير، خجلتنا مرة مرتين بعد لك إياها. يلي منحك نعمة الوجود لم تكن شيئا مذكورا، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد، خلق لك من جنسك امرأة هدية لك، آواك في بيت، أطعمك ألوان الطعام، خلق لك أنواع الفواكه، جعل لك ابن بالبيت يملأ البيت فرح، أعطاك أجهزة دقيقة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كيف هذا الذي خلق كل هذه النعم ألا يستحق أن تشكره، أن تذكره؟ إنك إن ذكرتني شكرتني. وفي بالرحمن أيضا آية ثانية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. العلماء قالوا لا ينبغي أن تقول كل من عليها فان، ينبغي أن تتابع الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني الله عز وجل هو المكرم، هو الكريم، هو المعطي، منحك كل النعم. أما مسكين الإنسان الجاهل الغافل يعزو هذه النعم إلى غير الله، يعزوها تارة إلى ذكائه، إنما أوتيته على علم عندي، أو إلى ملكه، أليس لي ملك مصر، وما إلى ذلك. يعني أحياناً الإنسان ينبغي أن يعلم حقيقة الألوهية. الكون كله عطاء من عطاءاته، الكون كله. يعني أنا أذكر ذلك كثيراً، يعني ممكن تصدق أنه في مليون مليون مجرة، وبكل مجرة في مليون مليون نجم، يعني في واحد قدامه 24 صفر، مليون مليون 12، ومليون مليون 12، 24 صفر. شو هالرقم هذا؟ كل هذه الكواكب والنجوم مسخرة للإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني إذا واحد قال اقرأ وربك الأكرم، ألا يشعر برعشة، بخفقان، بجلد يقشعر، بقلب يخفق؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أخواننا الكرام، الدين أساس الحب، الحب. إذا ألغي الحب من الدين صار الدين ثقافة، طقوس، فولكلور، عادات، تقاليد، معلومات، مشاعر، كتب، هكذا. أما إذا كان في بالدين حب فعلى المستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، من إجلالك لكرمه قال المؤمن: يجل الله فلا يعصيه، ويطيعه فلا يخالفه، لأنه ذو الجلال والإكرام وذو العظمة والكبرياء. الكافر يقف عند النعمة، والمؤمن يتجاوزها إلى المنعم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده النعمة، والمؤمن يتقلب في نعم الله.
قال يا

0: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقه. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني الملخص أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله وخوف منه وحب له. تعظيم بالآلاء، خوف بالمصائب، محبة بالنعم. يعني كأس ماء تشربه الطريق سالك، لو كان غير سالك يا لطيفة. آلام الحصر لا تحتمل، لازم إسعاف الساعة 3 بالليل ليفتحوا المجرى. طيب أكل طعام طريق سالك، لو صافي انسداد، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الأمعاء ما في إحساس بالحر والبرد، لو وضعت في الأمعاء ماء يغلي. أما آلام الضغط لا تحتمل، آلام الضغط لا تحتمل. أكل طعام الطريق سالك، مشيت متوازن، لو اختل جهاز التوازن تحتاج إلى عكازة. تمشي متوازن، الأجهزة تعمل بانتظام، الحواس الخمس سليمة، فهذه من نعم الله العظمى. أخواننا الكرام، مرة ثانية، الآلاء للتعظيم والنعم للحب، والمصائب للخوف. بالخوف تتقي أن تعصيه، وبالحب تقبل عليه، وبالتعظيم تتابع الرقية إليه. وهذا إن شاء الله يعني بعض الخواطر الإيمانية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بالنهاية أنت إنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، فإن لم تتعرف إليه عطلتها، وإذا عطلت القوة الإدراكية هبطت إلى مستوى لا يليق بك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى معك.

0: عراض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى من قلبه، فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه. صدق رسول الله.
1: والمحبون العارفون الذاكرون ينطلقون من هذه الحقيقة التي تحمل إلى العباد بشائر الخير والسعادة في الدنيا والآخرة معا، ويؤمنون بها ويعملون وفقا لها، ثم يرون أن ما هم فيه من توفيق إنما إلى فضل الله تعالى يعود.
0: ويتحدث ابن عطاء الله السكندري بلسان المحبين العارفين الذاكرين الذين يرجعون الفضل فيما هم فيه إلى الله سبحانه فيقول:

0: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر في ماذا يقيمك.
1: أينظر إلى ما توفق إليه من أعمال، فإن رأيت أنها مما يرضي رب العالمين فاعلم أن ذلك من فضله عليك ورحمته بك وتقريبه لك. ويقول واحد من السلف الصالح في ذلك:
2: انظر في قلبك، فإن كنت تصدق بوجود ربك وتوحده في ملكه وتنقاد لما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام فأنت ممن سبقت له الحسنى. وانظر إلى عملك، فإن كنت تمتثل لأمره وتجتنب نهيه وتسارع إلى مرضاته وتحبب إلى أوليائه وأحبائه فأنت من المكرمين. وإن رأيت أنك رزقت الطاعة والغنى به فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فالطاعة هي رسوم الشريعة، والغنى به هو غنى النفس. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العباد إلى الله الأغنياء الأخفياء الأتقياء. صدق رسول الله.
1: أي الأغنياء بالله الأخفياء الذين لا يبحثون عن الشهرة، الأتقياء الذين يراعون الله في أقوالهم وأفعالهم.
0: ويرى بعض السلف الصالح أن النعم الظاهرة التي يسبغها الله تعالى على عباده هي تزيين الجوارح بالطاعة، أما النعم الباطنة فهي الهداية والمعرفة والمحبة.
1: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: أريد أن أعود بكم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا منذ هنيها، ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله الأغنياء الأخفياء الأتقياء. لأقول إن الله تعالى عندما يعلم صدق ولاية العبد يغار عليه، وغيرة الله سبحانه وتعالى على أوليائه تأبى إلا إخفاءهم. وفي حديث قدسي يقول عز وجل: أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. وعن هذا الإخفاء أيضا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. صدق رسول الله.
0: كأن المعول يا شيخنا ليس على ما يراه الناس على العبد بقدر ما هو على ما يراه الله تعالى منه.
3: نعم يا أخي، ومن أولياء الله تعالى من كان يتضرع إلى الله تعالى ويرجوه أن يكتم حاله عن الناس. وفي هذا يروى أنه قيل لبشر الحافي: بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ فقال: كنت أكاتم الله تعالى حالي، أي أسأله أن يكتم أمري ويخفيه عن الناس ويجعله سرا بينه وبيني. وروى أيضا أنه رأى الخضر عليه السلام فيما رأى النائم فقال له: أدعو الله تعالى لي. فقال الخضر: يسر الله عليك طاعته. فقال بشر: زدني. قال الخضر عليه السلام: وسترها عليك. وقيل سترها عن الخلق.

0: وقيل أيضا سترها عنك حتى لا تلتفت إليها وينال منك العجب مما ترى من نفسك فيحبط عملك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وأعود إلى ما كنت فيه من حديث المحبة بين الله تعالى ومن اصطفى من عباده، ثم أذكر ما روي من أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: إنما أتخذ لخلتي من لا يفتر عن ذكري، ولا يكون له هم غيري، ولا يؤثر علي شيئا من خلقي، وإن حرق بالنار لم يجد لحرق النار وجعا، وإن قطع بالمناشير لم يجد لمس الحديد ألما. وأذكر أيضا ما رواه عبد الله بن محمد فقال: سمعت امرأة من المتعبدات تقول وهي باكية والدموع على خديها جارية:
2: والله لقد سئمت الحياة، ولو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه.
1: فقال لها عبد الله متعجبا من أمرها: كأنك على ثقة من عملك. فقالت:
2: لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. تحدث المحب العارف الذاكر أبو يزيد البسطامي عن سلوكه الطريق فقال:
4: حسب المؤمن علمه أن الله تعالى غني عن عمله. لقد غلطت في ابتدائي في 4 أشياء، توهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه، فلما انتهيت رأيت ذكره سبق ذكري، ومعرفته سبقت معرفتي، ومحبته أقدم من محبتي، وطلبه لي أولا حتى طلبته.
5: ويسأله سائل: بماذا بلغت إلى ما بلغت؟ فيقول:
4: اتخذته سبحانه معلما، وقلت: إن لم يكن يكفيك ربك لم يكفك غيره في السماوات والأرض. وشغلت لساني بذكره وبدني بخدمته، وكنت دائم الدعاء له سبحانه: رب أفهمني عنك، فإني لا أفهم عنك إلا بك. وطلقت الدنيا 3 لا رجعة فيها، ثم تركتها ورائي وسرت وحدي إلى ربي عز وجل، وناديته بالاستغاثة: إلهي ومولاي، أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي كان أول ما أورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية.
5: ويسأل أبو يزيد البسطامي عن آيات العارف وعن علاماته فيقول:
4: أعظم آيات العارف أن تراه يؤكلك ويشاربك ويمازحك ويبايعك وقلبه في الملكوت الأعلى. وعلامات العارف ألا يفطر من ذكره، ولا يمل من إقامة حقه، ولا يستأنس بغيره، يقيم على باب ربه لا يرجع، ويقبل عليه لا يلتفت إلى شيء يحجبه عنه، ويكون دورانه في مجرة أنس ربه وحول مناجاته، لا يرضى من نفسه أن تشتغل بشيء سوى الله عز وجل، ثم يكون فراره من الخلق إلى الخالق، ومن جميع الأسباب إلى ولي.

الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا، وهديتنا، وحببت إلينا الإيمان، فجمعتنا وكنا أشتاتا، وقويتنا وكنا ضعافا، وأنرت قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا لنتأمل طلعة كل صباح وبهجة كل فجر وجمال كل نهار باسم معطاء، ففي رفة كل جناح نغمة، وفي هبة كل نسمة نعمة، وفي كل خيط من نور بسمة. فاض الألق الصباحي موارا بالبهجة، واتسع المدى، فهبت الكائنات من سباتها، فاهتزت الأرض تحت وقع خطى السارين الساعين إلى الرزق والغادين إلى العمل لبناء هذا الوطن بإخلاص وتضحية وتفان. فهذا الوطن وطن الخير والعطاء، ونبع البركة والنماء، وبستان الخضرة والثمر، وميدان الأجيال من فرسان التغيير وصناع المستقبل من شباب الأردن وحماته، شباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان الإخلاص للوطن وفارسه الهاشمي المجلي، وكان العطاء سخيا شهيا سنيا، وكان الوعد الحق، والعهد الثابت الوفي في مصنع الرجال وبيت الهاشميين الأبطال. فترى الوطن مهللا مستبشرا

وترى المواطن ممعنا في مضائه نحو غايته. المرأة أما وعاملة، مهندسة وقابلة، معلمة ومرشدة، وترى المصانع والمتاجر والكنوز والذخائر.

والشكر صنوان، وإذا اللسان والجنان يلهجان، رب كن بالمؤمنين رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

إنا نتقرب إليك بالصلاة على حبيبك سيدنا محمد خير الورى، فتقبل بفضلك صلاتنا، ونهدي إلى حضرته سلامنا، فبارك بكرمك سلامنا وأشواقنا. وإننا بهذه الصلاة وبهذا السلام نسارع رغبا إلى تلبية أمر أردته وأحببته وبدأت فيه بذات نفسك، وثنيت فيه بملائكة قدسك، ثم أوجبته على المؤمنين من خلقك، وهو الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد الأمين الذي أرسلته رحمة للعالمين، وجعلته إماما للمتقين، وأظهرته نورا للمهتدين. فنسألك يا رب العالمين أن تحشرنا في زمرة أحبابه المصلين دائما عليه، واكتبنا في سجل أوليائه المقربين لديه.

اللهم إنك العليم بأننا نرغب بكل إخلاص ويقين أن نتشبه بملائكتك المقربين ونقتدي بعبادك المتقين المحبين في إهداء الصلاة والتسليم على سيد الخلق والرسل أجمعين من أنزلت عليه كتابك المبين وخصصته بخير أمة وأفضل دين وهديت به الخلق إلى صراطك المستقيم صراط الرحمن الرحيم فندعوك أن تبارك صلاتنا وسلامنا وأن توفقنا للتمسك بسنته وهداه وأن تلهمنا أن نعمل صالحاً تقبله منا وترضاه وأن تعلمنا أن نتعشقه بالروح ونتعلق بهواه وأن نسلك سبيل المودة في آله وصحبه ومن والاه.

اللهم إن قلوبنا المتوجهة بحبه لتصلي عليه بشوق وطيد، وإن أرواحنا المتعلقة بذاته الشريفة لتبدي الوجد في حبه وتعيد، وهي ترجو له من فيض رحمتك وحنانك كل مزيد، ومن جزيل نعمك ورضوانك كل تكريم وتمجيد. اللهم إنه رسولك المصطفى المخصوص منك بالعناية والتأييد، فاجعل صلاتنا عليه من أجمل ما تحب له من الصلاة وتريد، وتحياتنا إليه من أخلص ما ترضى عنه من الولاء له والتأييد. اللهم وفقنا على الدوام أن نصلي على حبيبك المصطفى صلوات كثيرة تصدر منا عن روح الطاعة والامتثال لأمرك، وأن نسلم عليه تسليمات كثيرة تنبع من معين المحبة الخالصة لأشرف خلقك سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائك ورسلك وخير محمود من أهل سمائك وأرضك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا

أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أن

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين

كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

هم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقف

إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا

لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه

بالله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.

إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية.

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد

به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

أسأل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل

والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما

قضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل

مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر.

نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم

وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.

وإسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا به

بعضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم

تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج

يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من

إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج

0: وما يشعرون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز في إربد والكرك.

0: 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
6: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
7: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 من دروس سورة الأنفال ومع الآية 64،

وهي قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أولاً، تلاحظون حينما تقرؤون القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى

يا آدم، يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس؟ يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. ما قال الله في القرآن كله يا محمد، بل قال يا أيها النبي ويا أيها الرسول، تعظيماً له، لأنه سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. الله عز وجل أوصله إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بل إن الإسراء والمعراج جاء تكريماً من الله بعد جفوة البشر لهذا النبي العظيم. لذلك ما من محنة إلا وبعدها منحة من الله، وما من شدة إلا وبعدها شد إلى الله. وأي مؤمن حينما يحافظ على طاعته لله وعلى استقامته، إن جاءته محنة فليعلم علم اليقين أن بعد هذه المحنة منحة، وإن جاءته شدة وبقي طائعاً مستقيماً متوجهاً إلى الله فبعد هذه الشدة شدة إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ترون ما خاطبه باسمه أبداً، بينما خاطب معظم الأنبياء بأسمائهم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط منا بسلام، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس؟ ولم يقل الله عز وجل في القرآن كله يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. الفرق بين مقام النبوة ومقام الرسالة: مقام النبوة درجة قرب، أعلى درجة. فلما مر الصديق بأحد أصحاب النبي سيدنا حنظلة رآه يبكي، قال له: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال له: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. من أدب الصديق قال له: يا أخي أنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انطلقا إليه وحدثاه بما جرى، قال النبي الكريم: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. مقام النبوة إقبال مستمر على الله، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى ذلك مقام النبوة مقام القرب والإقبال على الله، أعلى مستوى في الإقبال والقرب مقام الأنبياء، اتصال دائم، إقبال دائم. وأما مقام الرسالة فالرسول معه رسالة ينبغي أن يبلغها، فأحياناً في موضوع التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في مقام القرب: يا أيها النبي. النبوة مقام إقبال وقرب واتصال دائم بالله عز وجل، والرسالة مقام تبليغ ودعوة إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خوطب باسمه إطلاقاً، بل خوطب بمقام النبوة: يا أيها النبي، وخوطب بمقام الرسالة بحسب السياق. إذاً الآية الرابعة والستون: يا أيها النبي. في نقطة دقيقة جداً يجب أن تكون واضحة لديكم،

هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الكافر لأنه كفر به، بل يعاقب الكافر لأن من لوازم كفره أن يعتدي على الآخرين. كيف؟ الله عز وجل أودع في الإنسان الشهوات، والشهوات حيادية، أودع فيه حب المرأة، أودع فيه حب النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة حب المال. ما من إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يقول أنا لا أحب المال، إنسان يصرح، إنسان لا يصرح، أما هذا الميل أودعه الله فينا، أودع فيه حب العلو في الأرض. ما من إنسان إلا ويتمنى أن يكون ذا شأن كبير، يشار إليه بالبنان، يحترمه الناس، يعظمونه، أيضاً هذا مما أودعه الله فينا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، المركوب، سابقاً خيل، الآن سيارة، والأنعام والحرث، المزرعة، يعني بيت وسيارة، مكان للاصطياف، مزرعة وامرأة. هذه الشهوات الكبرى التي أودعها الله في الإنسان. أخواننا الكرام، الكلام دقيق جداً. ما أودع الله فينا هذه الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. كيف؟ الله عز وجل أعطاك منهج، افعل ولا تفعل، وإذا قال لك افعل في هذه الحدود، فحينما أودع في الإنسان حب المرأة شرع له الزواج. بالإسلام ما في علاقة بين الرجل والمرأة إلا علاقة زواج، خليلة ما في، عشيقة ما في، صاحبة ما في، في زوجة. المرأة أم، بنت، أخت، خالة، عمة، زوجة، هذه المرأة. الإسلام نظيف جداً. الله عز وجل أودع الشهوات، فإذا أخذنا ما سمح الله لنا به ارتقينا إلى الله شاكرين، وإذا تركنا ما نهانا الله عنه ارتقينا إلى الله صابرين. فأنت بالشهوات ترتقي صابراً وترتقي شاكراً، صابراً وشاكراً. إذاً هي حيادية، هي كالبنزين في السيارة، إذا وضع هذا البنزين في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في المكان المناسب وفي الوقت المناسب ولد حركة نافعة أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل. أما إذا صبت هذه الصفيحة على السيارة وأصابها شرارة أحرق المركبة ومن فيها، سلم نرقى بها إلى أعلى عليين، ودركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. أي شهوة؟ لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كلام آخر، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. مرة حدثني زميل في العمل، قال لي أنا في مرحلة من حياتي كنت شارداً وارتكبت أخطاء كبيرة جداً، ثم أكرمني الله بزوجة، أقسم لي بالله، قال لي والله ساعة مع زوجي والله راض عني، يعني أسعد من ألف ساعة مع امرأة لا تحل لي. هيك الفطرة. إذا أيها الإخوة، الله عز وجل حينما أودع الشهوات

أعطاك حيز مسموح به، كل بطولتك أن توقع حركتك من خلال هذه الشهوة في هذا الحيز. حرمان ما في بالإسلام، أنا أخاطب الشباب، حرمان ما في، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني إنسان يتزوج ويتم لقاء زوجه ويقوم على قيام الليل ويبكي في الصلاة لأنه فعل شيئاً يرضي الله وما خرج عن منهج الله، وكل إنسان يتقصى طاعة الله، الله عز وجل يهديه إلى سبلها. لذلك بطولتك أن تتحرك بدافع شهواتك وفق الحيز الذي سمح الله لك به. لذلك الله عز وجل لا يعاقب الإنسان إذا كفر به، لكن من لوازم الكفر، الآن دخلنا في الموضوع الدقيق، من لوازم الكفر العدوان. الإنسان إذا أراد الدنيا وكفر بالآخرة لا تكفيه زوجته، وهذا حال معظم الفسقة، يجب أن يعتدي على امرأة ثانية، قريبة، موظفة، إلى آخره، لأنه شهوته إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الله عز وجل مرة ثالثة لا يعاقب الكافر على كفره، يعاقب الكافر على إساءته، لأنه اعتدى على أعراض الآخرين أو اعتدى على أموالهم، ما بيكفي رزقه، يريد ملايين مملينة. فلذلك الله عز وجل لا يعاقب الكفار على كفرهم، بل يعاقب الكفار على جرائمهم، لأنه من لوازم الكفر أن تنحرف. الآن أدلة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم هو نفسه. يجب أن تؤمن أن هناك تلازم حتمي بين الكفر وبين العدوان. العالم ترونه، دول قوية جداً تحتل بلاد، تقتل ملايين، ملايين مملينة، مليون قتيل، مليون معاق، 5 ملايين مشرد بدعوى البحث عن سلاح شمولي في بلد عربي، بلد تدمر عن آخره، كفر. لا تصدق في إنسان كفر بالله عز وجل، اكتفى بما آتاه الله. من لوازم الكفر العدوان. وإن الذين، دقق، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. من لوازم عدم الإيمان بالآخرة، إنسان قوي وبإمكانه أن يأخذ معظم أموال الناس ويعيش حياة تفوق حد الخيال، لما لا يفعل؟ لذلك الانحراف الشديد يحتاج إلى غطاء عقدي هو الإلحاد. يعني ما السبب أن نظرية داروين راجت رواجاً عجيباً؟ وأنا أقسم لكم بالله أن داروين نفسه حينما قال إن لم يثبت العلم نظريتي فهي باطلة، داروين تصور أن الفأرة تأتي من الخرق البالية، وأن الضفدع تأتي من الوحل، وأن الديدان تأتي من تفسخ اللحم، هذا بكتابه أصل الأنواع، قال وإن لم يثبت العلم نظريتي فهي باطلة. الآن علماء الغرب الكبار الذين آمنوا بهذه النظرية رفضوها رفضاً كلياً كلياً، ومع ذلك ما من بلد في العالم حتى البلاد الإسلامية تدرس هذه النظرية.

في المدارس، وهذه النظرية تعني أن الله غير موجود أبدا. شيء عجيب. لماذا؟ هذه النظرية مريحة، تلغي المسؤولية، تلغي الدار الآخرة، تلغي الحساب. يعني كل سلوك يحتاج إلى غطاء عقدي. بقال حضر درس علم، قال المدرس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والله حديث رائع. هلأ في يضيف للحليب ماء صار كبيرة، هيك النبي قال. ما في حركة تتحرك إلا بحاجة إلى غطاء، هي بيسموها الفلسفة أو التصور أو المنطلقات النظرية. فكل إنسان يتحرك بغطاء. الغطاء الذي يحتاجه المجرم الإلحاد. لذلك نظرية داروين راجت رواج بالعالم مذهل مذهل. أقسم لكم بالله، عندي دراسة دقيقة جداً لمعظم العلماء الذين آمنوا بهذه النظرية، رفضوها رفضاً قاطعاً. السبب أن هذا الإنسان الذي كان وحيد الخلية المخلوق وتطور صار إنسان، في شيء اسمه كائن مرحلي، من وحيد الخلية لإنسان في دماغه 140 مليار خلية. هذا المخلوق المرحلي لم يعثر عليه إطلاقاً، بل إن الأحافير، معنى الأحافير يعني آثار الكائنات الحية بالصخور، يعني بصور بركان، حمم البركان تتراكم فوق كائنات حية. بعد آلاف السنين هذه الحمم تتصخر، لو كسرت لكان بداخلها شكل الحيوان الذي دفن معها. جميع الأحافير تؤكد أن المخلوقات التي عاشت قبل 530 مليون عام هي نفسها الآن، هي نفسها الآن باطلة كلياً. لماذا هي رائجة؟ لماذا؟ تلغي المسؤولية. واضح تمام؟ معنى ذلك أن الإنسان يعتقد عقيدة تريحه وقد تكون غير صحيحة. أوضح مثل: صديقان عزما العزم على شراء سيارتين، كل واحد سيارة، أحدهما اشترى سيارة والثاني ما اشترى. في البلد سرت إشاعة أن هناك مشروع قانون لتخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف، الذي اشترى يكذب هذه الإشاعة من دون دليل، واللي ما اشترى يصدقها من دون دليل. تكذيب الإشاعة مريح لمن اشترى، وتصديقها مريح لمن لم يشتري. فانتبه، ما كل ما تعتقده صواباً. كل أحاديث اللي فيها شفاعة بالمعنى الساذج الناس تعلقوا بها، مريحة، لأنه كل أخطائك غفرت. مثلاً: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله شيء مريح. عيش 20-30 سنة بالمعاصي والآثام، بعدين أعمل لك حجة رجعت ما في شيء. من قال لك ذلك؟ لا يغفر في الحج إلا الذنوب التي بينك وبين الله وحدها فقط، وما بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. صحابي جليل جاهد مع رسول الله واستشهد، جاء ليصلي عليه، قال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. صديقه أخوه في الله تألم ألم شديد، قال: يا رسول الله علي دينه. قام صلى عليه. سأله في اليوم التالي: أأديت الدين؟ قال: لا. ما معه. سأله في اليوم الثالث: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الرابع قال: لقد أديته.
فقال عليه الصلاة والسلام: الآن ابترد جلده.

أنا أتمنى على الإخوة الكرام ما يعتقد شيء من دون دليل قطعي. العقيدة خطيرة، إذا توهمت الشفاعة بالمفهوم الساذج تفاجأ يوم القيامة. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الدين. لذلك الله عز وجل لا يعاقب الكفار على كفرهم، بل يعاقبهم على جرائمهم، لأنه من لوازم الكفر ارتكاب الجرائم. والعالم الآن أوضح شاهد، ماذا يجري؟ احتلال دول، قتل بالآلاف، بالمئات، بالملايين، قتل، إبادة، نهب ثروات، إذلال. الغرب متخذ قرار بالإفقار، ثم بالإضلال، ثم بالإفساد، ثم بالإذلال، ثم بالإبادة. الله عز وجل يعاقب الكافر على جرائمه. هلأ مثلاً، أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أرأيت؟ أين الجواب؟ يعني هذا الذي ينهى عن الصلاة ويحارب الدين، انظر إلى سلوكه، كاذب، منافق، شهواني، يرتكب أعمال إجرامية كثيرة جداً. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني في بالحياة شيء اسمه إثنينية، حق وباطل، خير وشر، صدق وكذب، أمانة وخيانة. فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل حتماً. الدليل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ دعك من كلامه، دعك من أقواله، دعك من معتقداته، دعك من تصوراته، انظر إلى سلوكه، في عدوان، في كبر، يأخذ ما ليس له، يغتصب شركة، بيت، لأنه حركته شهوانية، اتخذ إلهه هوى، والهوى ما له حدود. لذلك الحديث القدسي الصحيح، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون وأخذي كلام زل فيزول، فمن وجد منكم خيراً فليحمد الله. الآن دققوا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله غني عنكم، ولكن لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم.

يعني مثل لما سيدنا إبراهيم ألقي في النار، قال جاءت ضفدعة تملأ فمها ماء وتنفثه على النار، لكن هذه الضفدع لا يمكن أن تطفئ هذه النار، وفي كائن آخر صار ينفخ، لا هذا الكائن زادها اشتعالاً ولا هذه الضفدع أطفأتها، بس كل إنسان أخذ، كل كائن أخذ موقف، في موقف أخذته أنت، فقد تقف مع الحق وقد لا يؤثر هذا الموقف في دعم الحق، إنسان ضعيف، وقد تقف مع الباطل ولا يؤثر هذا الموقف في ازدياد الباطل، لكن أخذت موقف. إذاً أيها الإخوة، القضية أن الإنسان إن لم يستقم على أمر الله، وإن لم يستنير بنور الله، وإن لم يتحرك وفق منهج الله، لا بد من أن يعتدي على حقوق الآخرين، وتمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. لذلك يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اشكر الله. في اليابان الشركات العملاقة، أهل اليابان ماذا يعبدون؟ شيء لا يصدق. هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد الأعضاء التناسلية للرجل، هناك من يعبد موج البحر، هناك من يعبد الجرذان في آسيا. فالله عز وجل شرفنا وكرمنا بعبادة الله وحده، الواحد الأحد، الفرد الصمد. لذلك لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً له، لا تقلق، إن الله سبحانه وتعالى قادر أن ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. شيء آخر، لا تقلق من وجود الباطل، الباطل القديم، الباطل قديم قدم الإنسان، ولكن البطولة ألا ينفرد الباطل بالساحة، في باطل وفي ملاهي وفي جوامع، في أعمال ساقطة، فن هابط لا يرضي الله، وفي مساجد، الباطل قديم، ولكن البطولة ألا ينفرد الباطل بالساحة. الآية الكريمة، يا أيها النبي حسبك الله يكفيك، بلد فيها 50 مليون إنسان، ولا ملك قوي جداً بيده كل شيء، الجيش والشرطة والوزارات والأموال، كل شيء بيده، فإذا عداك 100 ألف من بهالبلد وكان معك الملك، أنت رابح أم خاسر؟ كلام دقيق، 100 ألف عادوك في بلد، لكن مواطنون عاديون كلهم، الملك الذي بيده كل شيء معك، فأنت الرابح الأول. يا أيها النبي حسبك الله كل شيء بيد الله عز وجل، كل شيء بيده، هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، أنت بالتوحيد وبالدعاء أقوى إنسان في الأرض. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجد

وماذا وجد من فقدك؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا أيها النبي حسبك الله، إذا كان الله معك فمن عليك؟ أي واحد منكم قد يكون شاب صغير من أسرة فقيرة، وظيفته متواضعة جدا، إذا كان الله معك أنت أغنى إنسان وأقوى إنسان أعلم إنسان. الله يحب المؤمن يعتز بالله عز وجل، يحب المؤمن يلي نفسيته عالية جدا. أنت مؤمن، الإيمان مرتبة علمية وأخلاقية وجمالية. ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه، لأنك مؤمن لك مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. يا أيها النبي حسبك الله. بعضهم قال يعني حسبك الله يعني يكفيك الله، يكفيك الله فيما لا تملك أسبابه. نحن نملك أسباب أن ننهي الغرب كله القوي؟ ما نملك. العالم الإسلامي بأكمله لا يملك أن ينهي الغرب. حسبك الله فيما لا تملك أسبابه، وفيما تملك أسبابه ومن اتبعك من المؤمنين. لكل إنسان في شيء لا يملكه وشيء يملكه، فالذي تملك أسبابه المؤمنون يعاونونك، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غشش متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يا أيها النبي حسبك الله فيما لا تملك من أسبابه شيئا، ومن اتبعك من المؤمنين فيما تملك. أو أنت كإنسان تملك دائرة أمرك فيها نافذ، بيتك يعني، كل واحد له بيت، هو الأب، هو المنفق، شيء طبيعي جدا أمره نافذ في زوجته وفي أولاده وفي بناته، لكن لا يملك يعني ورم خبيث ما بيده، هذا شيء لا يملكه، لا يملك طاغية جبار. فالله عز وجل كأنه يقول لنا أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك، انتهى الأمر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما غيرت ما في نفسك من الشرود إلى الهدى، من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، الله ما بيغير شيء عندك. بل إن مشكلة المسلمين الأولى أنهم يفعلون ما يحبون، يعيشون وفق أهوائهم وينتظرون معجزة من الله تنصرهم على أعدائهم، هذا شيء مستحيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها النبي حسبك الله، يكفيك الله فيما لا تملك أسبابه، أقم أمر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم.

0: أما فيما تملك تحتاج إلى جنود، إلى من يعينك ومن اتبعك من المؤمنين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع الآيات، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
7: وين هالغيب يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
10: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
11: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عطعن. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63.
7: مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة، منتجات كرم زمزم.

0: زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

هذه الشجرة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما

فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.

10 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-39-444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبخ.

والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك.

0: بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي سنناقش خلاله محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي تحدثت عن مسألة إصلاح القلوب مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور محمد الدعجة من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، والإمام والخطيب والمدرس في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية حاليا، وفضيلة الدكتور موسى الزعاتري المفتي في دائرة الإفتاء العام. مرحبا بكم ضيفي الكريمين، وحياكم الله.
1: بارك الله يا دكتور، بارك الله فيكم.
0: يعني فضيلة الدكتور محمد الدعجة، إصلاح القلوب، هذا القلب له وظيفتان في الحياة الدنيا كما يقول السادة الأطباء، وظيفة بيولوجية تتلخص في دفع الدم، في تزويد أعضاء جسم الإنسان بالدم والمغذيات والأكسجين، وفي عملية يعني تنقية الدم أيضا، تنقية الدم العادم من خلال الرئتين، وأيضا في له وظيفة شعورية في الحياة الدنيا تتمثل في ترجمة مشاعر الإنسان من خوف، من قلق وغيرهما وما إلى ذلك. لكن هذا القلب له وظائف تتعلق بالحياة الآخرة، لا نقول له وظائف دينية، باعتبار كما يقول الشيخ على الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه، لا نقول دين ودنيا، وإنما نقول دنيا وآخرة، والدين هو الذي ينظم يعني علاقة الإنسان بالدنيا وبالآخرة. هذا القلب له وظائف يعني تتعلق بالحياة الآخرة، وأولى هذه الوظائف علاقته بمسألة الإيمان. ما مفهوم الإيمان وما علاقة القلب بها؟ تفضل، بارك الله فيك.
2: بارك الله بكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. بارك الله تعالى بكم وجزاكم الله تعالى خيرا على الاستضافة فضيلة الدكتور علي المناصير، ورحب كذلك بشيخنا وأخينا فضيلة الدكتور موسى الزعاتري ضيفك المكرم. حقيقة يعني تعريف الإيمان كما وصفه العلماء، قالوا ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهذا الإيمان له أركان. الإيمان هو عبارة عن شيء وجداني في داخل القلب الإنسان، في داخل النفس الإنسانية، وهذا الإيمان لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. إذن هو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. إسلام أمور ظاهرة، شهادتين والصلاة والصيام والزكاة وحج، ولكن من المطلع على حقيقة الإيمان؟ الله عز وجل. لأن الإنسان قد يظهر ما لا يبطن، ولكن المؤمن ظاهره وباطنه، سره وعلانيته شيء واحد. نعم، وهذا دليل حقيقة الإيمان.

وهذا الإيمان له أركان كما جاء في الحديث الطويل لما جاء كبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه الرجل وسأله ومن هذه الأسئلة سألوا عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره.

0: إذن عالم الغيب عالم الشهادة، عالم الشهادة المشاهد.
1: نعم.
0: عالم الغيب ما غاب عنا، كيف تؤمن بعالم الغيب علما يقينيا وكأنه وكأنك تراه رأي العين؟ هذا هو الإيمان. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم قال في محكم القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبالآخرة هم يوقنون، اليقين يعني أن تؤمن بالشيء الغائب عنك وكأنك تراه رؤيا العين لوجود الأدلة الظاهرة عليه من خلال هذا الكون. لذلك الله عز وجل لما أمرنا بأن نتدبر وأن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، لأن كل هذه الأدلة الظاهرة لابد أن تقودنا في النهاية إلى توحيد الله عز وجل والاستسلام بوجود خالق عظيم لهذا الكون، وأنه ينبغي أن تعبده وأن تطيعه، وأن الله عز وجل يكافئ المحسن إحسانا الجنة والمسيء بما قدم ويكون مصيره النار والعياذ بالله. فهذه هي حقيقة الإيمان، وهذا هو الإيمان. لذلك تفضل دكتور.
1: تفضل سيدي.
0: لذلك الإيمان شيء غيبي لا يطلع عليه أحد إلا الله، ثم تحاسب يوم القيامة بناء على هذا الإيمان. نعم.
1: ومحل الإيمان القلب.
0: محله لا شك القلب، مستقره القلب، لأنه لا يصح أن يسمى الإيمان إيمانا إلا إذا كان في القلب ونابعا من القلب، لأنه أمر، لأنه أمر مغيب محله حقيقة القلب وليس شيئا سوى ذلك.
1: فضيلة الدكتور موسى، سيدنا الإمام علي عليه السلام في تعريفه للتقوى يقول التقوى هي العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا التعريف الذي ذكره لنا الإمام علي عليه السلام للتقوى، والتقوى هي الأساس الذي ينطلق منه المسلم في إيمانه، لكن ما علاقة القلب بالتقوى؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حياكم الله يا دكتور علي وأكرمكم الله على هذه الضيافة، وأرحب بفضيلة الدكتور عبد الله الدعجة حياكم الله وحفظكم الله جل جلال محمد الدعجة عفوا الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. يعني كان العلاقة القلب بالتقوى كان من أكثر ما يخيف الصحابة رضي الله عنهم أحاديث القلوب، ورد ذلك عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه من الخوف سيدنا أبو هريرة. لماذا هذا الخوف؟ يخاف أن لا يتقي الله ويكون من هؤلاء الأصناف التي أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قارئ للقرآن ومجاهد في سبيل الله ومنفق ماله في سبيل الله. لماذا تسعر بهم النار وهم قد فعلوا أفضل الأعمال، جاءوا بقراءة قرآن وبصدقة وبجهاد في سبيل الله؟ قال لأن قلوبهم لم تكن فيها تقوى الله ولا تعظيم لشعائره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال جل جلاله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعل الكرامة في القلب لا في الصورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم يشير ثلاثا إلى صدره عليه الصلاة والسلام ويقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره الشريف. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يحذرهم من دخول الآفات وخروج التقوى من قلوبهم، فتنتكس هذه الفطرة وتذهب التقوى من القلوب. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. قلب مليء في الدنيا، ما في فراغ للدين ولا للتقوى، أم كيف يرحل إلى الله؟

0: وهو مكبل في شهواته. هذا القلب لا تجد فيه تقوى، لأن الدنيا ملأت هذا القلب. فلذلك سيدنا الحسن البصري يقول: التقوى أن لا يفتقدك الله حيث أمرك، وأن لا يراك حيث نهاك. لذلك قال أبو العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. لذلك هذا القلب لا بد من أن نحافظ على هذه التقوى، وهو له ارتباط بهذه التقوى، وهذا ما كان يخيف الصحابة رضي الله عنهم. إذا خلت هذه القلوب من التقوى فكانت تكون هذه الأعمال كلها غير مقبولة.
1: تمام. ولذلك يعني نرى كثير من الآيات القرآنية الحديثة القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الحاثة والآمرة بالتقوى وربطها بقضية تعظيم شعائر الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فضيلة الدكتور محمد، ما يميز العمل كعادة أو عبادة قضية النية؟ كل شيء طبعا الإنسان وجد في هذه الحياة الدنيا لغاية، هذه الغاية هي عبادة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس
2: إلا
1: ليعبدون. ما يميز فعل هذا الإنسان باعتباره عبادة أو من قبيل العادة؟ قضية النية. والنية كما يعرفها سادة العلماء هي عزم القلب على إيجاد الفعل جزما. ما علاقة القلب بالنية وقضية الإخلاص؟
2: بارك الله يا سيد. النية والإخلاص هما من أعمال القلوب.
1: تمام.
2: النية أعم من الإخلاص، لأن النية لها معنيان.
1: تمام.
2: المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أنني أريد أن أصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. الآن المشاهد لك وأنت تصلي أنك تصلي 4 ركعات، هذه الصلاة ما الذي يميزها عند صاحبها؟ النية، وإلا في العمل واحد كما نراه ونشاهده. والنية تتميز بأنها ركن في كل عمل من الأعمال. أردت أن تصلي لابد من النية، صلاة، صيام، زكاة، حج، كلها تفتخر إلى النية. وإذا لم ينوي الإنسان في عمله كان هذا العمل باطلا. هذه النية من حيث القصد والتوجه لإيجاد العمل أو العزم على إيجاد هذا العمل. النية كذلك تأتي بمعنى الإخلاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء: لا تصح الأعمال إلا بالنيات، لا تصح الأعمال إلا بالنيات. لذلك في حديث الرسول
1: صلى الله
2: عليه الصلاة والسلام يقول فيه: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. يعني هو خرج من أجل الدنيا، من أجل المكسب، من أجل المغنم. فهنا يقصد بالنية الإخلاص. الإخلاص ككلمة وتجريد العمل لله عز وجل، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن لا يبتغي العبد بهذا العمل إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو الإخلاص. لذلك نرى بأن النية أعم، والإخلاص يعني يأتي بدرجة أخص. نعم. وهما من الأعمال القلبية التي ينبغي على كل مسلم أن يتأكد من وجود النية الخالصة لله أولا عند عمل أي عمل من الأعمال والقيام، ثم أن يتأكد من وجود النية كونها شرط لكل عبادة من العبادات.
1: نعم. إذن قضية النية أمر خطير جدا فضيلة.
2: لا شك، لا شك يا سيدي. والإخلاص لا بد منه عندما يريد الإنسان أن ينوي عملا. لذلك يعني تأتي قضية نعم: إلا يعبد الله مخلصين الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. لذلك يعني لا بد للمسلم من أن يعني يتأكد من وجود النية لكل عامل من الأعمال، ثم ما الذي أبتغي به وجه الله عز وجل، وهو إخلاص العامل لله عز وجل، حتى لا يحبط هذا

0: العمل. لذلك لربما يتصدق الإنسان، وكما أشار فضيلة الدكتور جزاه الله تعالى خير الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يعني ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قارئ القرآن، وذكر المتصدق، وذكر المجاهد قارئ القرآن. لما قرأت القرآن؟ من أجلك. فيقال كذبت قرأت حتى يقال قارئ، وقد قيل هذا هو حظك من قراءتك للقرآن. وآخر جاهد وزهقت روحه ونفسه وسفك دمه، ولكن النية لم تكن لله عز وجل، إنما النية كانت من أجل أن يقال شجاع، وقد قيل. وهذا جزاء وحظه من مما ظنه شهد في سبيل الله. وكذلك المتصدق، لما تصدقت؟ من أجلك. يقال كذبت تصدقت حتى يقال متصدق، وقد قيل. المحسن فلان الكبير تبرع بكذا وكذا. وبعض الناس أحيانا تجده يعني يصور هذه الصدقات وينشرها، يعني قضية خطيرة هذه. نعم،
1: بارك الله تعالى فيك أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى والدي سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد، آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت

0: المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ورفع هذا النداء الخالد الشيخ عبد الله أبو غزالة. فضيلة الدكتور موسى، الإنسان كائن مكرم عند الله تبارك وتعالى كما جاء في قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. ومن علامات هذا التكريم أن الإنسان أوتي خاصية الفهم، خاصية التدبر، خاصية التعقل، خاصية الإدراك. انطلاقا من ذلك، ما علاقة القلب بهذه المفاهيم والمصطلحات التي ذكرناها الآن، قضية الفهم والتدبر والتعقل؟ يعني البعض يقول أن الإنسان يدرك ويفهم ويتدبر بواسطة عقله لا بقلبه.
1: نعم، بارك الله فيكم.
0: ما الرأي الراجح في هذه المسألة؟ بارك الله فيك
1: سيدنا. الآن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تدل أن القلب هو مركز الفهم والتدبر والتعقل. نعم. وهذا قول عامة أهل العلم، خالف في هذا البعض، يعني أن العقل هو مناط التكليف، وهذا لا شك فيه من ناحية فقهية. لكن الآن حينما الله سبحانه وتعالى خاطب الإنسان في القرآن أو في السنة النبوية، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت الآيات: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. والفقه هو الفهم، فجاء الخطاب للقلب بأنه يفهم أو لا يفهم، يفقه أو لا يفقه. فعابهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يفهمون ولا يفقهون بقلوبهم. ولو كان الأمر كما زعم البعض لقال لهم أدمغة لا يفقهون بها، ولكن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بالقلوب. وقال أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدلت أيضا هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يخاطب القلوب، وأيضا يعني أشار تحديدا إلى هذه القلوب التي في الصدور. فقد صرح جل جلاله في هذه الآية على أن القلب هو الذي يعني يخاطب، وهو الذي يتعلق به هذا التفكر وهذا التدبر. وأساس الإيمان إيمان القلب، لأن الجوارح كلها تبع له، كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو عمدة هذا الباب: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا آمن القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات وترك المنهيات، لأن القلب ملك الجوارح كما قالوا، والجوارح جنوده كما قالوا. القلب هذا هو المحرك، وذلك يدل دلالة واضحة على أن القلب ما كان كذلك إلا لأنه محل العقل الذي به الإدراك والفهم لهذه الشريعة ولهذا الكون بشكل عام.
0: تمام. إذن القلب ليس فقط، يعني فضيلتك، هو مركز الفهم والتدبر والتعقل لدى الإنسان فقط، هو كذلك المحرك لسائر أعضاء الجسم، إما إلى الخير وإما إلى الشر، باعتباره أنه هو محل التقوى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما أشار إلى صدره الشريف ثلاث مرات وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نتحدث عن سيطرة القلب بأعضاء جسم الإنسان وتوجيهها إلى فعل الخير وتجنب الشر، أو إلى، لا سمح الله، إلى فعل الشر وتجنب الخير. تفضل يا سيدي.
2: بارك الله بكم. الإنسان عندما يكون مطمئنا لشيء تجد بأن قلبه مطمئن بداية، عندما يكون قلقا ومضطربا تجد بأن دقات قلبه تزداد.
0: باعتبار الوظيفة.
2: نعم، باعتبار الوظيفة ولها هذه الوظيفة كذلك لها ارتباط بالشعور. لا ارتباط بالشعور. الخوف أمر شعوري، القلق أمر شعوري، الانزعاج أمر شعوري. لذلك الإنسان يجد هذا الاضطراب في قلبه.
0: الفرح.
2: نعم، كل هذه أمور شعورية، ولكنها مباشرة نجد تأثيرها بيولوجيا في القلب. وهذا دليل على أن الإيمان هو الذي يريح القلب. لذلك المولى سبحانه وتعالى لما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. والمولى سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن تجد في حياته طمأنينة لأنه عنده توكل على الله عز وجل وثقة بالله وإيمان بالقضاء والقدر واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا يؤدي حقيقة إلى سكون الجوارح وإلى سكون القلب وإلى طمأنينته وإلى عدم اضطرابه. فهذه كلها كمصطلحات متداخلة مع بعضها البعض، مصطلح الإيمان ومصطلح الطمأنينة ومصطلح السكينة ومصطلح الاضطراب القلبي الناتج عن هذه الأمور الشعورية، وهي أمور نظرية حقيقة ولكن لها تأثير مباشر على القلب. لا شك أن ما في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح. لذلك أي إنسان مهما حاول يعني أن يحتفظ بسر معين في قلبه لا بد أن يظهر ذلك على فلتات لسانه كما قالوا. لذلك لما عرف الإيمان، الإيمان هو عبارة عن إيمان بالجنان، إقرار بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فلا بد أن يتعدى هذا الإيمان ويخرج من القلب إلى اللسان وإلى الجوارح، وهذا يترجم إلى العمل الصالح والعبادات والطاعات والذكر وقراءة القرآن وتقوى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان العكس والعياذ بالله، هذا القلب قلب قد ملئ بالشر، وإذا كان هذا القلب قلبا شيطانيا لا يظهر على الإنسان إلا والعياذ بالله يعني ما يسيء من نطق سيء ومن خصال ذميمة ومن تصرفات لا تليق. ذلك أن الذي صدر على جوارحه إنما صدر لأن قلبه والعياذ بالله قد امتلأ بهذه الأشياء. لذلك المولى عز وجل لما أشار إلى شجرة الإيمان، إلى الكلمة الطيبة، إلى قول لا إله إلا الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لذلك هذه شجرة الإيمان التي في القلب لا تثمر إلا عملا طيبا، عملا صالحا، أخلاقا طيبة، لا بد أن تظهر على الجوارح. في المقابل كلمة السوء والعياذ بالله والكفر والفجور، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
0: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة
2: إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
0: وهذا يقودنا فضيلتك إلى الحديث عن قضية يعني ما دام أن القلب هو المحرك لسائر أعضاء الجسم إما إلى الخير وإما إلى الشر، هذا يقودنا إلى الحديث عن قضية أن القلب إذن هو محط نظر الله تبارك وتعالى وهو محل التكليف. تفضل.
1: بارك الله فيكم سيدي. لذلك سيدي يقولون يوم القيامة هو يوم المفاجآت. قالوا لماذا؟ لأنه يوم تظهر فيه أحوال القلوب وأحوال الصدور. يقول الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. قالوا فالسرائر هي القلوب، هو ما في القلوب. وقال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما رواه الإمام مسلم. ينظر، إذن مكان نظر الرب هو القلب. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قالوا التأمل في القلب تجارة الأذكياء. لماذا؟ ربما يصلي ركعتين لله، ولكن هذه الركعتين هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى ممن يقوم الليل، ولكن قلبه غافل. ولذلك قال علماء التزكية إن الأعمال لا تتفاضل بكثرة عددها وصورها، ولكن تتفاضل بما في القلوب. وذلك جاء في حديث الذي رواه الإمام البيهقي والنسائي عن الرجل الذي دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام متتالية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فلما دخل حتى في الرواية ما ذكر اسم هذا الصحابي، لحيته تقطر من الوضوء ويحمل عزكم الله نعاله تحت إبطيه ويدخل. فلما رأى الصحابة شو هذا الرجل اللي دخل على هذا الهيئة، هذه هيئة هذا الرجل. ف

0: يعني 3 مرات متتاليات يعني النبي يشهد صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجنة. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه واستأذن هذا الرجل بأن يستضاف عنده 3 أيام، فوافق الرجل، والحديث طويل، لكن الشاهد في القصة حينما استضاف عنده 3 أيام قال له: يا رجل، يعني أنت شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات متتاليات، وما ولم أرك تقوم من الليل كما نقوم، نحن أكثر قياما منك، ولا تصوم كما نصوم، يعني ما هي العبادة التي جعلك يعني جعلتك تدخل الجنة ويشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العظيمة؟ قال: والله ما رأيت، ما لا أفعل غير ذلك. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص، ذهب إلى يعني يريد الرجوع، فقال له: تعال، والله لا أذكر إلا أني أبات وليس في قلبي غلا على مسلم. قال: نعم، هذه التي بلغت بك ولا نستطيعها. فلذلك هو مكان نظر، هو القلب، نعم، هو مكان نظر الرب. لذلك قالوا: لا تجمل مكان نظر العبد اللي هو الظاهر وتنسى مكان نظر الرب وهو الباطن،
1: باعتبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم.
0: لذلك قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا أشد الأمور التي يعني تمام. تشتد على العابد.
1: تمام. فضيلة الدكتور، بدقيقتين الله يكرمك، قضية إحنا نعلم إنه اللسان له عبادات، عبادة الذكر، عبادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: العين لها عبادات.
2: نعم.
1: الرجل لها عبادة. الأذن لها عبادة.
2: نعم.
1: عبادات القلب لو سمحت.
2: بارك الله تعالى. العبادات القلبية هي التي تتعلق بالإيمان، وهي الاعتقادات. ما تعتقد، إيمانك بالله عز وجل، إيمانك برسول، إيمان، هذه هي العبادات القلبية. وذكر العلماء منها الإخلاص النية لله عز وجل، محبة الله عز وجل، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة القرآن، حب في الله والبغض في الله، التوكل على الله، الخوف والرجاء، الخوف من الله والخشية من الله عز وجل. هذه كلها عبادات قلبية، ولكن ما يميزها عن بقية العبادات العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات اللسانية أو السمعية أنها لا تقبل الهبة والنيابة. يعني ممكن يعني إهداء ثواب قراءة القرآن لوالديك، نعم، ولكنك لا تستطيع أن تهدي ما في قلبك من المعتقدات لفلان أو تنوب عنه فيها. أنت تنوب عن والدك إذا كان عليه الصيام، نعم، صام عنه وليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تنوب عنه في الحج، ولكنك لا تنوب عنه في قضايا الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والتوكل على الله عز وجل والخوف والخشية. هذه كلها أمور تتعلق بالشخص مباشرة، وهي أسرار فيما بين العبد وفيما بين الله عز وجل.
1: تمام.
2: بارك الله فيك.
1: وإذا الإنسان يؤاخذ فيما إذا خالف هذا الأمر.
2: لا شك. نعم. لا شك.
1: تمام. فضيلة الدكتور موسى، القرآن الكريم تحدث لنا عن قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نتحدث أو نستعرض يعني بعض الآيات التي تحدثت عن قلوب هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الصفة من خلق الله عز وجل.
0: نعم سيدي، ورد في القرآن يعني الحديث عن بعض قلوب الأنبياء عليهم السلام، منهم سيدنا إبراهيم على سبيل المثال. قال الله سبحانه وتعالى عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم. قال الإمام الطبري في تفسيره: سليم من الشرك ومن الشك، لأن الشرك يحبط العمل. إذا الإنسان يعني قابل الله سبحانه وتعالى وهو يشرك به والعياذ بالله، فإن عمله يحبط بالكلية.
1: هذا يدل على خطورة الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر.
0: نعم نعم. لذلك يعني قالوا يعني هذا الشرك والعياذ بالله، من جاءني يعني كما قال الله في الحديث القدسي يشرك بالعمل غيري، قال: تركته وشركه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وهو أعظم أمراض القلوب الشرك، لأنها مهلكة في الدنيا والآخرة. والشك لأنه يؤدي والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة، لأنه متشكك وليس عنده يقين في قلبه، فإذا جاء ونظر ورأى ملك الموت يعني تصبح هناك أحوال عجيبة. ورواه الله سبحانه وتعالى لنا يعني حينما قال لنا إذا جاء حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، يعني هذولا كنت

0: أنا شاك، ما كنت مؤمن بالموت وما كنت مؤمن بالغيب، فلذلك يطلب الرجوع حتى يتوب ويرجع إلى الله. وأيضا جاء عن سيدنا موسى عليه السلام في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري. قال الإمام القرطبي في تفسيره: أي وسعه ونوره بالإيمان والنبوة، كما حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتكرار حادث انشقاق القلب، قالوا تكررت 4 مرات كما قال غير واحد من العلماء.
1: سنتحدث إن شاء الله.
0: نعم.
1: عن قلب النبي.
0: قالوا لتهيئة قلبه الشريف لعالم التجليات، وهذا الذي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري، أي ليتهيئ لهذا العالم، عالم الغيبية.
1: لذلك قال له: فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى.
0: نعم.
1: بعض العلماء يقولون ليس المقصود مجرد يعني خلع النعل باعتباره مصنوع من جلد الحمار، وإنما لا أمر يتعلق بتفرغة القلب من شواغل الدنيا،
0: قدسية هذا الأمر، يعني أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد أن تتجرد من هذه الأحوال. كذلك أيضا أيوب عليه السلام. نعم. حينما قال: إنا وجدناه صابرا، الله يقول، قال الإمام الطبري في تفسيره: قلب أيوب صابر على البلاء، لا يحمله البلاء على الخروج عن طاعة الله والدخول في معصيته. نعم العبد إنه أواب، قال: مقبل على الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه، ورجاع إلى الله سبحانه وتعالى. الأواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فقلوب الأنبياء لم تعتمد على عمل، بل على فضل الله جل جلاله. حتى أن النبي عليه الصلاة قال في الحديث: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك قال أهل التزكية: قلوب الأنبياء سليمة لأنها ممتلئة بالتوحيد والصبر والشكر. طبعا. قال الجنيد رحمه الله: القلب السليم هو الذي لا يرى في الكون سوى الله.
1: لا
0: إله إلا الله.
1: طيب، إذا تحدثنا عن قلب سيدنا إبراهيم وقلب سيدنا موسى وقلب سيدنا أيوب عليهم الصلاة والسلام، ماذا بالنسبة لقلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا المبعوث، هذا القلب الذي بعث رحمة للدنيا كلها؟ تفضل يا سيدي.
2: سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر.
1: نعم.
2: وهو الحاشر والعاقب، وهو عليه السلام الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الذنوب، وهو الشفيع للخلق أجمعين يوم القيامة. لذلك هيئ الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام لهذه المهام الجسام العظام، فكانت حادثة شق الصدر كما جاءت عند البخاري ومسلم، وتكررت هذه الحادثة 4 أو 3 مرات كما أشار العلماء، حيث أن جبريل قد شق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم في طشت أو في طست، وأخرج منه حظ الشيطان. فهذه إشارة إلى ما سوف يقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من تحمل أعباء الدعوة إلى الله عز وجل. وإلى ذلك أشار المولى سبحانه وتعالى بقوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وهذه الحياة الطويلة المليئة بالدعوة إلى الله عز وجل والجهاد والصبر وما كان يحمله النبي عليه الصلاة والسلام من هموم وثقل وأعباء الدعوة إلى الله عز وجل، والحزن على الناس ألا يكونوا مؤمنين، ألا يكونوا مسلمين، كل ذلك كان نتيجة هذه التهيئة من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. فطهر الله عز وجل قلبه، أخرج حظ الشيطان من قلبه، غسل قلبه بماء زمزم، ثم مرئ قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام حكمة وعلمة. ثم ما يتميز به قلب النبي عليه الصلاة والسلام: رقة قلبي، وهذه الرحمة التي تميز بها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام،
1: التي فاضت على الحيوانات والنباتات،
2: ليس على البشر فحسب، بل على الجمادات وعلى الشجر وعلى الحجر وعلى الدواب وعلى الحيوان وعلى كل شيء في هذا الخلق، تصديقا لقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك شدة توكله على الله عز وجل وثبات قلبه عليه الصلاة والسلام، وامتلاء هذا القلب بالحكمة والعلم والصبر واليقين، وكذلك حياء هذا القلب من الله عز وجل ورحمة هذا القلب بالمؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

0: كذلك شدة وعي قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل هذا القلب وعدم زعزعة هذا القلب في تلك الأهوال الجسام التي كان يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة هذه الأعباء، شجاعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن ليشغله شيء عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن عبادة الله وعن قيام الليل وفي أشد الظروف وفي أحلك ما كان يواجه النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لذلك الله عز وجل قال: ألم نشرح لك صدرك، إشارة إلى انشراح صدر النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله، وهو الذي من مميزاته وصفات هذا القلب أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فضيلة الدكتور موسى، المشكلة الوقت احنا يداهمنا، والمحاور يعني بقيت، وكل المحاور شيقة خاصة في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان القلب له أمراض، في أمراض في الحياة الدنيا تهلكه في الحياة الدنيا، وفي أمراض تهلكه في الحياة الآخرة. أمراض القلب التي قد يعني تضر به وتهلكه في الحياة الدنيا: الجلطة، الضغط، وما إلى ذلك، والإنسان حريص على التداوي من هذه الأمراض. كذلك هنالك أمراض، يعني آفات قد تودي بصاحب القلب إلى الهلاك في الحياة الآخرة إذا لم ينتبه. من هذه الأمراض مرض الكبر والعياذ بالله. باختصار فضيلتك، ما مفهوم مرض الكبر وما خطورته على القلب؟
2: يعني هذا المرض من أعظم الأمراض على القلب الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقال أيضا إنه لا يحب المستكبرين، الله سبحانه وتعالى لا يحب هؤلاء. ومن الأحاديث الخطيرة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعاله حسن، هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رفضه، لا يقبل الحق. قال: وغمط الناس، أي احتقارهم، كما روى ذلك مسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، العجب والقنوط. العجب يعني شوف حال على الناس، والقنوط من رحمة الله جل جلاله. لذلك قال الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه على طبقات الجو وهو وضيع. ولذلك التواضع لا يأتي إلا بخير، والكبر لا يأتي إلا بالشر. لذلك قال الشاعر: ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. فلذلك يعني الكبر هذا مرض، يعني من الأمراض التي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العفو.
1: أمر خطير جدا
2: جدا خطير.
1: أيضا من أمراض القلوب فضيلة الدكتور محمد، وباختصار إذا سمحت، مرض الرياء. ما مفهوم الرياء وما خطورته على القلب؟
0: الرياء أن يعمل الإنسان عملا مما يبتغى به وجه الله عز وجل، ويكون بذلك ويتوجه بذلك القصد إلى غير ما شرع من أجله. الأصل أن الصلاة أن تصليها لله عز وجل وأن تخلص بها لله. يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرياء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من الرياء أن يقوم الرجل فيصلي ركعتين فيزينهما لما يرى من نظر الناس إليه.
2: يا رب دخيلك.
0: إذن قد يحج، قد يعتمر، قد يتصدق، حتى يقال عنه متصدق وحاج ومعتمر إلى آخره. فهذا العمل أصلا يكون لله، وإذا به يبتغي مدح الناس، يبتغي به أن يصل إلى منصب، إلى جاه، إلى مال،
1: أو مثلا يطلع زكاة مال، نعم، يتصدق بهدف الحصول على أصوات الناس مثلا،
0: هذا مما يوجد مع كل الأسف. نعم. فهذا حظه من الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا شديدا من الرياء، وقال: إن الرياء أخفى في أمتي من دبيب النمل.
1: يا سلام.
0: نعم، من دبيب النمل. وأشار إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فنصحه وقال له: وخلاصك من ذلك أن تقول: اللهم إني أستغفرك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأتوب أو أستغفرك من أن أشرك بك شيئا لا أعلمه. لذلك هذه قضية خطيرة جدا.

0: وهي والعياذ بالله يعني تستأصل الإيمان من القلب، لا يجد الإنسان لذة وطاعة للأعمال الصالحات، ثم ما يكون من الذل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل أنك أشركت معي غيري، فيترك الله عز وجل للذي أشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري فهو الذي أشرك وأنا منه براء، كما يقول الله تعالى في الحديث القدسي. لذلك لا بد للمسلم أن يخلص أعماله من الرياء وهو الشرك الخفي، نعم، كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون مأجورا على أعماله.
1: أيضا من محاور خطبة الجمعة التي ركزت عليها الخطبة يوم أمس قضية خطورة تزكية الإنسان لنفسه والثناء عليها، خطورة ذلك على القلب. نريد أن نتجاوز هذا المحور نظرا لضيق الوقت فضيلة الدكتور موسى إلى قضية كيفية تزكية الإنسان لقلبه من أجل حمايته من أمراض وآفات القلوب ومن ثم النجاة في الدنيا والآخرة.
2: نعم سيدي، يعني الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها، أي هذه النفس التي يبعدها عن كل ما يشوبها من الأمراض، وقد خاب من دساها بهذه الأمراض التي قد ترديها والعياذ بالله إلى غضب الله، وقال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في علاج هذه المشكلة إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، كما قال عليه الصلاة والسلام وجلاؤها ذكر الله، كما روى ذلك البيهقي. وكان يكثر عليه الصلاة والسلام من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالذكر هو حل هذه المشكلة، أن نذكر الله كثيرا وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبت هذا القلب، لأن القلب سمي قلب لكثرة تقلبه، فورد ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب ابن آدم في بين أصبعين من أصابع الرحمن، قال الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث أي أن هذه القلوب تحت قدرة الله جل جلاله يقلبها كيف شاء، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى تثبيت القلب. ومن أقوال أهل التزكية دواء القلوب في خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن يعني لا يكثر الطعام، وقيام الليل والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. فهذه من أدواء وعلاجات هذا المرض العظيم، ألا وهو أن الإنسان يدس في هذه النفس ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، يعني الذي واظب على علاج هذه النفس بهذه الأمور: قراءة القرآن، الذكر، مرافقة الصالحين،
1: الصلاة على الرسول،
2: الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: مجالس العلم،
2: هذه نعم هذه كلها من البيئة التي تخرج الإنسان من الغفلة إلى الحضور مع الله جل جلاله.
1: خاصة الآن وزارة الأوقاف فضيلتك يعني أتاحت من خلال الدروس الفقهية الأسبوعية في المساجد ودروس
2: عمدة السالك وغيره، صحيح
1: تمام. وأيضا لا ننسى يعني عندك مثلا كرسي الإمام النووي في مسجد السلطة الكبير،
2: نعم،
1: يعني فكر ومنهج وفقه الإمام النووي أتيح للناس،
2: صحيح،
1: نعم، فهي فرصة لتزكية القلوب من خلال الإقبال على هذه الدروس الفقهية.
2: لذلك سيدي قال أبو سليمان الداراني كل قلب لا يعرف الله فهو أعمى.
1: يا لطيف،
2: نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة فضيلة الدكتور محمد الدعجة من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، الإمام والخطيب والمدرس في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، حاليا فضيلة الدكتور موسى الزعاتري المفتي في دائرة الإفتاء العام. الشكر أيضا موصول مستمعية ومتابعية الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأوا يعني إن شئتم في هذه الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حبذا لو اقتنى كل واحد منكم كتاب دلائل الخيرات، ففيها نفع وفائدة كثيرة لقضية الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. إعلان نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، وتظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة، وارتفاع نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي. الأردن يحرز تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ وفق أحدث تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية وشمال قطاع غزة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عملية واسعة ضد الحوثيين وقدراتهم العسكرية، والمبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى حرب شاملة. طهران تصاعد من ضرباتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يواصل تهديداته العسكرية لإيران ما لم تلبي طهران المطالب الأمريكية. الكرملين يقول أن كييف قوضت عملية استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين، والولايات المتحدة تعلن إعفاء مؤقتا للنفط الروسي من العقوبات حتى نيسان المقبل. ومحليا، وزارة الأشغال العامة تطلق غدا خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحران العمري المدفوع الرسوم. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وزخات متفرقة من المطر اليوم في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات

0: الإذاعية بتردد 11957.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق أمان السلط اربد.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه

0: خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية أرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله.
3: مرحبا بكم سيدي.
2: في هذا اليوم المبارك سوف نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي للشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب المثلين وأخواته. تفضل شيخ عبد الله.
4: باب المثلين وأخواته. إن التقى الحرفان خطا قسما أربع أقسام وكل علما، فإن توافق كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكن مثلين، وإن توافقا جميعا مخرجا لا صفة فمتجانسين جا، ومتقاربين عندهم عرف إن قرب المخرج والوصف اختلف، ومتباعدان إن تباعدا في مخرج والوصف لم يتحدا، وكل واحد من الأربعة منقسم حتما إلى ثلاثة، إن سكن الأول قل صغير، أو حرك الحرفان قل كبير، أو سكن الثاني فسم مطلقا، فهذه اثنا عشر قسما حققا.
2: تمام، ما شاء الله. طيب، يعني في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى وذكر الناظم باب المثلين وأخواته، وهو علاقات الحروف بعضها مع بعض، وسنأتي إلى تفصيل ما تعلق به ما ذكره. لكن خلينا نأخذ الأبيات بيت بيت شيخ عبد الله، نعم، ثم نعلق عليه شيء بسيط ثم نبدأ بالشرح. ارجع بيت بيت شيخ. نعم.
4: إن التقى الحرفان خطا قسما أربع أقسام وكل علما.
2: إذن عندنا الكلمة مكونة من أحرف، وبعدها كذلك كلمة أخرى مكونة من أحرف، فهذه الحروف عندما تلتقي سيكون هناك أنواع من الالتقاء سنتكلم عنه بعد قليل، إما تلتقي لفظا أو تلتقي خطا. لكن هو تكلم الناظم رحمه الله تعالى فقال إذا التقى الحرفان خطا ينقسم هذا الالتقاء إلى أربع أقسام. ذكر هذه الأقسام، أول هذه الأقسام هي المتماثلين. أعطينا شيخ عبد الله.
4: فإن توافق كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكن مثلين.
2: عرف المتماثلين بأنهما التقيا معا واتحدا وصفا يعني صفة ومخرجا، فإذا التقى حرفان واتحدا في المخرج وفي الصفة فهما من المتماثلين. نعم.
4: وإن توافقا جميعا مخرجا لا صفة فمتجانسين جا.
2: لكن إذا التقى هذه الحروف وهما اتفقا في مخرج

0: واحد فرعي، نقصد المخرج الفرعي الواحد. مثلا الحلق عندنا ثلاث مخارج فرعية: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذا اتفقوا في المخرج الفرعي أو المخرج الخاص، إذا التقت هذه الحروف واتفقت في المخرج الخاص واختلف، إحنا إذا التقت، إذا كان الحرف مع زميله أو مع قبله وبعده اتفقوا في المخرج والصفة متماثلين. إذا اتفقوا في المخرج الخاص ولكن اختلفوا في الصفة، فقال فمتجانسين جاء، يعني صار من الحرفين المتجانسين. والمتجانسين طبعا ما في خلاف بين العلماء فيها، أنا أقصد على العلماء الذين اتفقوا في عدد المخارج الخاصة. مثلا من قال 17 مخرجا، خلاص المخارج عندهم معروفة، فمثلا النون واللام والراء عندهم هذه كل واحدة من مخرجة، فهي متقاربين. أما عند من قال بأنها 14 مخرجا مثل الفراء والقطرب، قالوا أنها تخرج من مخرج واحد فهي متجانسين. المهم احنا نتكلم عن الذين قالوا في هذا الباب، الذين قالوا المخارج الخاصة، المخارج العامة 5 مخارج والمخارج الخاصة عددها 17 مخرجا. كل مخرج خاص الحروف الثلاثة أو ثنتين تكون متجانسين. نحن نتكلم عن المخرج الخاص اللي فيه أكثر من مخرج، مثلا القاف مخرج لوحده، فما يكون متجانس مع غيره. القاف والكاف والنون واللام والراء هذه كل واحدة من المخرج، فلا تكون متجانسة مع غيرها. إنما مثلا نتكلم عن الصاد والسين والزاي هذه، والطاء والدال والتاء، الجيم والشين والياء، وهكذا الظاء والثاء والذال، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه من المخرج الخاص كلها تكون متجانسة. نعم، فمتجانسين جاء. نعم.
1: ومتقاربين عندهم عرف، إن قرب المخرج والوصف اختلف.
0: هنا إذا صار مخرجين متقاربين خاصات، يعني ولم يفصل بينهما فاصل، فهذه تقاربت في المخرج، وطبعا تكون مختلفة في الصفة، حتى لو يعني تشابت في كثير من الصفات تبقى متقاربة. متقاربين عندهم عرف، عرفنا إن قرب المخرج واختلف الوصف، يعني الصفة، قرب المخرج الخاص واختلفت الصفة، يعني هذا تقريبا التعريف. وسنأتي إلى ضابط آخر للمتقاربين عند شرح المتقاربين. نعم.
1: ومتباعدان إن تباعدا في مخرج والوصف لم يتحدا.
0: أما قال ومتباعدان، أما التباعد سيكون متباعد في المخرج الخاص، حتى لو كان في مخرج عام واحد، مثلا الهمزة والهاء مع عندنا همزة والهاء على العين والحاء والغين والخاء، الهمزة والهاء مع الغين والخاء هي متحدة متباعدة وإن كانت في مخرج عام واحد، لأنه فصل بينهما العين والحاء. تباعد في مخرج والوصف لم يتحد، تباعد في المخرج والوصف اختلف، وإن كان يعني التشابه في بعض الصفات إلا أن المخرج هنا هو الفيصل. سيكون هناك بعض الأمور، إنه مثلا الهمزة والهاء هي ليست بعيدة كثيرا عن الغين والخاء وهي متباعدين، بينما مثلا النون مع حروف الشفتين أبعد من الحلق من الهمزة والهاء مع الغين والخاء، ومع ذلك هي متقاربين. يعني نجعل بعض النقاط التي تحدد التماثل والتجانس والتقارب والتباعد إن شاء الله في الشرح. نعم.
1: وكل واحد من الأربعة منقسم حتما إلى ثلاثة.
0: إحنا عندنا الحرف إذا جاء بعده حرف آخر، هذه الحروف كما قلنا متماثلين متجانسين متقاربين متباعدين، لكنها هذه الأربعة لها ثلاث أقسام فرعية: الصغير والكبير والمطلق. سيأتي على التعريف، تفضل.
1: إن سكن الأول قل صغير أو حرك الحرفان قل كبير.
0: طبعا لا يمكن أن يأتي الحروف إلا يكون فيه واحد من ثلاث

0: أمور، إما يأتي الأول الحرف الأول يكون صغير، الأول الحرف الأول يكون ساكن والثاني متحرك، فإذا سكن الأول وتحرك الثاني فهذا اسمه صغير، متماثلين صغير، متجانسين صغير، متقاربين صغير، متباعدين صغير، الأول ساكن والثاني متحرك اسمه صغير، عادة لأن الإضغام يكون فيه بسرعة ولا يكون ولا يحتاج لمن كان مضغم يعني طبعا، ولا يحتاج إلا عمل واحد وهو إدخال الحرف الساكن بالحرف المتحرك فقط، ولذلك سمي صغيرا. نعم.
1: أو حرك الحرفان قل كبير.
0: أما إذا تحرك الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني تحرك الحرفان فهذا اسمه كبير، وهذا عادة عنده عند حفص الإظهار، إلا طبعا عند معظم القراء، لكن هناك من يضغم الكبير، متماثلين كبير، متجانسين كبير، متقاربين كبير، ويحتاج إلى عملين، أن يسكن الأول ثم يضغم الأول في الثاني فهذا اسمه كبير. نعم.
1: أو سكن الثاني فسمي مطلقا فهذه 12 قسما حققا.
0: إذا تحرك الأول وسكن الثاني فهذا اسمه مطلق، متماثلين مطلق، متجانسين متقاربين متباعدين مطلق، إذا الأول متحرك والثاني ساكن، هذه 3 حالات للحروف. طبعا عقلا يكون هناك كما أنه يتحرك الحرفين يسكن الحرفين، ممكن يأتي الحرف الأول ساكن والثاني ساكن، لكن العرب عندهم لا يجتمع ساكنان في كلامهم، فلو جاء الحرف الأول ساكن والثاني ساكن العرب تقوم بمنع التقاء الساكنين، إذا كان الحرف الأول حرف مد طبعا سيكون خلاف بين كلمة وكلمتين، وهذا ليس مجالنا اليوم لأن فيه تفصيل، فمثلا إذا في كلمتين وكان الحرف الأول حرف مد يحذف الحرف الأول، إذا كان ليس حرف مد يحرك فهكذا، إذا التقى ساكنين في كلمتين مثلا فيحرك الحرف الأول إما بالكسر وهو الأصل أو بالفتح أو بالضم، فما عندنا التقاء ساكنين حرفين ساكنين وراء بعض إلا في كلمة واحدة وهو نادر وقليل. نعم. طيب نرجع نأخذ الآن، هو لما نتكلم على باب المثلين نتكلم على علاقة الحروف، الحروف تأتي بجانب بعضها البعض سواء كان في كلمة أو في كلمتين متراكبة، الكلمات مكونة من حروف فتنشأ بينها علاقة من التقاء الحروف بعضها من بعض، تنشأ بينها علاقة وهذه ينتج عنها أحكام، إما تفخيم وترقيق كما في اللام والراء والألف، وإما مد وقصر، وإما حذف وأثبات، وإما غير ذلك، لكن إحنا سنقتصر في هذا الباب كما ذكر هو المصنف رحمه الله تعالى لما قال بعد هذه المقدمة قال باب الإظهار والإضغام يعني بين الحروف، سنقتصر فقط كما اختصر المصنف رحمه الله تعالى في باب علاقات الحروف على الإظهار والإضغام. إذن علاقات الحروف عندما تلتقي تنشأ بينها أحكام أو تنتج عنها أحكام كثيرة، الذي سنأخذه في هذا المقطع من هذه القصيدة المباركة هو الإظهار والإضغام بين الحروف. إذن درسنا اليوم هو ما ينشأ من أحكام عند تلاقي الحروف، وذكر في البداية المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا التقى حرفان فهو التقاء الحروف سيكون على 3 أنواع، أن يلتقيا لفظا وخطا ولا يفصل بينهما فاصل، نحو أعطينا مثال شيخ عبد الله،
1: ولا يغتب بعضكم،
0: إذ عنا ولا يغتب بعضكم باء بعدها باء، هذه الحروف التقت باء مع باء، التقت خطا ولفظا، فهي في الخط باء بعدها باء وباللفظ باء بعدها باء، نتج عنها إضغام، لكن الحكم سيأتي فيما بعد. القسم الثاني أن يلتقي خطا لا لفظا، هي ملتقية في الخط لكن في اللفظ يفصل بينهما فاصل، نحو
1: إنه هو،
0: نعم
1: فضله هو،
0: نعم. إحنا إذا أردنا أن نعرف هل هذه إنه هو بينها علاقة أم لا؟ ننظر في القراءات، لأن القراءات هي نتيجة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام من الأحرف السبعة التي فيها الإضغام، من ضمنها الإضغام والإظهار. هل هناك علاقة ما بين الها والها؟ ولو عند أحد القراء، مثلا عندنا السوسي في مثل هذه الكلمات عنده علاقة بين الها والها، لأنه يضغم إنه هو إنه هو متماثلين، هي متماثل كبير وحكمه الإضغام، عنده إضغام، فإذا في بينهم علاقة. فإذا في الحالة الأولى والحالة الثانية ينشأ علاقة بين الحروف لوجود إضغام وإظهار بينها عند القراء. إذا هذان النوعان هما معول عليهما في العلاقة، أنه في بينهما علاقة، في إظهار، نقول هذا مظهر وهذا مضغم، هذا القصد. إذا في إظهار وإضغام في علاقة. القسم الثالث أن يلتقي لفظا لا خطا، في اللفظ وراء بعض، بالخط لا، بينهما فاصل. هذا أعطينا أمثلة.
1: أنا نذير، أنا النذير.
0: شوف شيخ عبد الله، أنا نذير، أنا نا، أنا نا، أنا نذير، نون بعدها نون، لكن في لو وقفت على أنا الأولى كيف توقف عليها؟
1: أنا،
0: أيوة. إذا انفصل بينهما الألف، هي في الرسم موجودة ولكن في الوصل تسقط هذه الألف، لأنها من الألفات السبعة، في الوصل تسقط، بس في فينتج عنها اللفظ أن نون بعدها نون، هذه غير معول عليها. ولا نقول أن بين النون والنون علاقة إظهار أو إضغام لوجود الألف بينهم. أنا النذير نفس الشيء، أنا نون بعدها نون، لكن وقف على النون الأولى، الألف الكلمة الأولى،
1: أنا
0: بينهما ألف، ابدأ في الكلمة الثانية.
1: النذير،
0: في أن همزة وصل وعندنا لام شمسية، إذا أنا النذير وأنا نذير في الرسم لا، في بينهما فاصل، بينما في اللفظ ما في بينهما فاصل، فهنا هذه لا تدخل، يعني أقصد النون مع النون لا تدخل، بينما مثلا اللام مع النون النذير تدخل، لأن النذير اللام بعدها نون، في بينهما علاقة وهو الإضغام، هذه اللام شمسية أو متقاربين، مثلا إذا قلنا في اللامات لام شمسية، إذا قلنا في المتقاربين هي متقاربين صغير وحكمه الإضغام. إذا مستمعينا ومشاهدين الكرام، تكلمنا عن ما ينشأ أو عن أنواع التقاء الحروف بعضها ببعض، وما هو المعول عليه، يعني يدخل في هذا الباب وما لا يدخل في هذا الباب. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هذه الأنواع التي تدخل في هذا الباب تنقسم إلى أربعة أقسام كما ذكر الناظم: التماثل والتجانس والتقارب والتباعد. والعلاقة التي تكون بينهما، يعني بين هذه الحروف وهذه الأقسام، إما إظهار وإما إضغام. أما الإضغام هو كما ذكرنا في إضغام النون والميم وغيرها، هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني. عندنا حرفين، الأول مثلا ساكن والثاني متحرك، التقيا معا ندخل الأول في الثاني وننطق الأول مع ننطق الحرفين اللي هو الأول والثاني حرفا واحدا مشددا، مثل مين؟ مثل الأول؟ لا، مثل الثاني. وأسباب الإضغام، الإضغام لا يكون إلا في واحد من ثلاثة: إما يكون بسبب التماثل، أو بسبب التجانس، أو بسبب التقارب. أما التباعد فدائما إظهار طبعا، إلا في عندنا النون مع القاف والكاف إخفاء، إنما الإضغام لا يكون في التباعد، لا يكون متباعدين وحكمه الإضغام. ما هو فائدة الإضغام؟ طبعا عندنا الأصل هو الإظهار، ولكن العرب أحيانا تحب الإضغام للتخفيف. فائدة الإضغام هو التخفيف والتسهيل في النطق، إذ أن النطق بحرف واحد فيه خفة وسهولة أحسن من النطق بالحرفين. حتى في اللغة العربية، أشهد أن لا إله إلا الله ما أسهلها وأحلها. لو قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تكون، وأن محمد رسول الله، محمد رسول الله، يعني تكون الإضغام يكون فيه سهولة وهكذا. إذن ثم حتى في القراءات، ثم اتخذتم العجل، اتخذتم العجل مثلا، الإضغام أسهل من الإظهار. طبعا سواء كان متفق على الإدغام

0: مختلف فيه. طيب كيف يحصل الإدغام؟ كيف يحصل الإدغام؟ عندنا حرف أول مع حرف ثاني. الأصل في الإدغام أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. فنأتي إذا كان الأول مثلا مثل الثاني من نعمة، خلاص فقط هو عبارة عن إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني من المتماثلين، ميم مع ميم، نون مع نون، باء مع باء، والنطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني، متماثلين صغير، وحكم الإدغام الكامل مثلا، ويكون النطق بهما بسهولة ويسر. إذا كان الحرف الأول ليس من جنس الحرف الثاني بل مجانس له، فإننا نقلب الحرف الأول من جنس الحرف الثاني ثم نضغمه، فيكون عندنا في المتجانسين نحول الحرف الأول من كالحرف الثاني ثم نضغمه، وفي المتقاربين كذلك نحول الحرف الساكن الأول كالحرف الثاني ثم نضغمه. أعطينا مثلا شيخ عبد الله أمثلة.
1: من لدنا،
0: من النون حرف ليس كلام، النون ساكنة، من لدنا، احنا نقول في اللفظ من لدنا صح، كأنه لام مشددة، هي عبارة عن مل، النون تضغم إلى لام ثم تضغم باللام الثانية بصير من لدنا، ولا يبقى للنون أثر هنا إضغام كامل، تذهب النون ذاتا وصفة، إضغام كامل. طبعا في أحكام النون قلنا إضغام كامل بلا غنة. نعم، مثال آخر، نون مع الراء مثلا، النون مع الراء متقاربين صغير، نقلب النون إلى راء ثم نضغم الراء في الراء وتذهب النون ذاتا وصفة، فتصبح النطق بالراء المشددة المفتوحة. كما قلت أن المتماثلين يكون عمله أسهل في المتماثلين الصغير، لو كان هناك كبير كما في السوسي يسكن الأول، إذا كان متماثلين كبير يسكن الأول ثم يضغمه في الثاني، إذا كان متجانسين أو متقاربين يسكن كبير السوسي هذا يسكن الأول ثم يقلبه ثم يضغمه. وهذا يأتي معنا من يدخلنا في أنواع الإدغام، أن الإدغام سيكون معنا في أثناء في اللغة العربية والقرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، إدغام كامل بحيث يدخل الحرف الأول في الحرف الثاني دخولا تاما ويقلب إلى مثله ولا يبقى في الحرف الأول ذاتا ولا صفة، فهذا إدغام كامل بحيث يدخل الحرف الأول في الحرف الثاني دخولا تاما، أما إذا بقي شيء منه فهو إدغام ناقص وهو الصفة في الغالب. إذن القسم الأول من الإدغام أو النوع الأول الإدغام الكامل، وهو ذهاب الحرف المدغم ذاتا وصفة بإدغامه في المدغم فيه، فبذلك يصير الحرفان حرف واحد مثلا مشددا مثل الحرف الثاني وهو المدغم فيه. أعطينا بعض الأمثلة.
1: فآمن الطائفة،
0: هنا شيخ عبد الله التاء بعدها الطاء، التاء ساكنة والطاء متحركة، أدخلنا التاء قلبناها إلى طاء وأدخلناها في الطاء ولم يبقى لها صفة مثلا من استفال أو ترقيق أو غير ذلك. نعم.
1: وإن أردتم
0: الدال مع التاء، قلبنا الدال الساكنة إلى تاء وأدغمناها في التاء وهو إدغام كامل، ذابت الدال ذاتا وصفة.
1: وقل ربي
0: اللام مع الراء، قلبنا اللام إلى راء وأدغمناها في الراء فذهبت اللام ذاتا وصفة.
1: من ربهم
0: النون مع الراء، دخلت النون في الراء فذهبت ذاتا وصفة، إدغام كامل.
1: كم من فئة،
0: الميم مع الميم. نعم.
1: من لدنه
0: النون مع اللام، ذهبت النون وذهبت صفتها وهي الغنة.
1: غفور رحيم
0: التنوين وهو عبارة عن نون ساكنة مع الراء، ذهب التنوين ذاتا وصفة. ومصطلح الضبط في الإدغام الكامل، يعني عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف ونسخ المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، ما كتبه في المصاحف اسمه الرسم العثماني، وسمي عثماني نسبة إلى عثمان عفان، لكنه هو الرسم النبوي، لأن هذا الرسم هو منسوخ من الرسم الذي كتب بين يدي

0: النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني أن عثمان اخترع هذا الرسم، بل هو نقل ما كان في الصحف المفرقة وجمع في عصر الصديق رضي الله عنه في المصحف الكامل، ثم نسخ عثمان مصحف الصديق ووزعه إلى الأمصار. فهذا الرسم هو رسم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمي رسما الرسم العثماني نسبة إلى نسخه وذهابه للأمصار وفي عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم نسخ ثم قام عثمان بالأمر بحرق المصاحف الغير كاملة والغير رسمية التي قد يكون فيها إشكالات من زيادة ونقص وتفسير وغير ذلك، وأمر بنسخ المصاحف الكاملة العثمانية، وبدأ عهد جديد للوراقين والنساخين والذين يقابلون وهكذا. إذن هذا الرسم العثماني الذي فيه تصوير لللفظ ولفظ الحروف وكلمات الحروف مع الوقف والابتداء. أما ما جاء بعده اسمه مصطلح ضبط، مصطلحات الضبط. كل ما جاء بعد الرسم العثماني اسمه مصطلحات ضبط. المصحف الرسم العثماني هو توقيفي من ارتضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرسم واتفاق الصحابة عليه، وما بعده توفيقي أو اجتهادي. فبدأ اللي هو تعرية الأول كما في الإضغام الكامل، تعرية الأول وتشديد الثاني، هذا اسمه مصطلح الضبط. فمنه الحركات والشدة ورمز التخفيف ومصطلحات الضبط البقية مثل ما يتعلق في الوقف والابتداء وغير ذلك. فمصطلح الضبط أي ما رسم من الضبط زيادة عن بعد الرسم العثماني لتدل على حكم معين. فالإضغام الكامل مصطلح ضبطه تعرية الأول وتشديد الثاني، سواء كان هذا في النون أو في الميم أو في اللام أو في المتجانسين المتقاربين، كله مصطلح الضبط للكامل تعرية الأول وتشديد الثاني. فالتعرية تدل على إضغام الحرف
1: كاملاً
0: فيما بعده، والتشديد يدل على الكمال. التعرية تدل على الإضغام والتشديد يدل على الكمال. أما الإضغام الناقص القسم الثاني، الإضغام الناقص يعني دخل الحرف الأول في الحرف الثاني فذهب ذاتا وبقي صفة من صفاته، قد لا يبقى جميع الصفات، يبقى صفة من الصفات. فقد تبقى الإطباق أو الغنة أو غير ذلك. أعطينا بعض الأمثلة شيخ عبد الله.
1: أحطت بسطت،
0: هنا الطاء قوية، الطاء أقوى الحروف على الإطلاق هو الطاء، لأنه هو حرف استعلاء، حرف مفخم ومستعلي ومطبق أعلى إيش الإطباق. فهذا الحرف الكبير وهو الطاء دخل في الحرف الصغير وهو التاء، والتاء مستفل من حروف الاستفال. فعندما دخل الطاء في التاء ذهبت ذات الطاء، لا نقلقلها مع أنها ساكنة، لا نقلقلها، فذهبت ذاتا وبقيت فيها الاستعلاء، بقيت فيها الإطباق، فبقي الإطباق موجود وهي الصفة. فهذا الدخول دخول ناقص، إذا دخلت الطاء مع التاء وبقيت صفة الإطباق في الطاء فسمي ناقصا لبقاء الصفة، لم يذهب ذاتا وصفة. ومصطلح ضبطه سيكون تعرية الأول وعدم تشديد الثاني. طبعا هذا مستمعينا ومشاهدين الكرام، أنا قلت مصطلحات الضبط هي اجتهادية، فعند المشارقة ما ذكرته، لكن عند المغاربة قد يكون العكس، يعني أن يعكسون الأمر. نعم طبعا كما قلت إذا بقي شيء هو الإضغام الناقص. أعطينا مثال آخر على الإضغام الناقص كما في النون والتنوين.
1: نعم. من ولي ولا نصير،
0: من ولي نون بعدها واو، ولي ولا تنوين بعده واو، نون أو تنوين كلاهما واحد، عبارة عن النون عبارة عن نون تنوين عبارة عن نون ساكنة. إذن هذه النون دخلت في الواو فقلبت إلى واو ثم دخلت فذهبت ذاتا، ولكن بقي فيها شيء من الصفة وهو الغنة بمقدار حركتين. مولي النون، النون فيها غنة والواو ليس فيها غنة، فهذه الغنة من أين جاءت؟ من النون 100%. ولذلك بما أنه بقي شيء من الصفة إذن هو إضغام ناقص. طيب

0: أعطينا مثال آخر.
1: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا.
0: إن يعلم نون بعدها ياء خيرا يؤتكم تنوين بعدها ياء، كذلك النون والتنوين دخلت في الياء.

0: ادغام ناقص تعريف الأول وعدم تشديد الثاني. أعطينا القاف مع الكاف.
1: ألم نخلقكم؟
0: نعم، هذه في رواية حفص من الشاطبي والطيبة، القاف مع الكاف هي إضغام كامل تماما، إضغام كامل، لكن مشهور عند بعض الناس وموجود في بعض الكتب المنظمات أنها فيها وجهين، الإضغام الكامل والناقص، وهذا في غير حفص. في حفص، في رواية حفص من الشاطبية ومن جميع طرق الطبيعة هي إضغام كامل فقط، وأما الإضغام الناقص في غير حفص مثل شعبة من بعض الطرق الطيبة. فالإضغام الناقص موجود في المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، وموجود في الغاية لابن مهران، وموجود في كتاب الرعاية لمكة بن أبي طالب. هذه كلها ليست من طرق حفص من الطيبة، لكن مثلا هي بعض طرق حفص، بعض طرق شعبة من الطيبة. فمثلا شعبة من الشاطبية هي إضغام كامل، بعض طرق شعبة من الطيبة مثل التي ذكرتها أنا هي فيها إضغام ناقص. إذن هذه الكلمة فقط فيها وجها واحدا إضغام كامل. إذن احنا هيك تقريبا شيخ عبد الله تكلمنا عن المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وفي الدرس القادم سنبدأ في باب الإظهار والإضغام، وسنبدأ فيه بالكلام عن متماثلين، متجانسين، متقاربين، وما هو ما الذي حكمه إظهار وما الذي حكمه إضغام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

Pues.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

عزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

نعم، إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من

وَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة.

0: لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
3: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24.

0: 24/14 أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رب أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب
0: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
0: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن أنوار وإشراقات سورة القصص، فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.

0: الحمد لله الذي أنزل القرآن فأحكم الآيات وأبدع البيان وجعل في كل لفظة معنى وفي كل مشهد حكمة، وفيما يقوله القرآن وفيما يسكت عنه أبواب من التدبر لا تنقطع. في سورة القصص نتابع أحداث قصة سيدنا موسى عليه السلام، نمشي معها خطوة خطوة ونرى التدبير الإلهي في كل محنة تعرض لها عليه السلام. فأهلا بكم مستمعين في برنامجكم نوافذ دينية وفي رحلة جديدة في سورة القصص، في تدبرات جليلة لنرى كيف يصنع الله من خوف سيدنا موسى عليه السلام طريقا إلى الأمان. يصحبنا في هذه الرحلة التدبرية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الإعلام والدعوة الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية، والمحقق في التوثيق الملكي الهاشم. أهلا بكم دكتور، حياكم الله.
1: أهلا بكم وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب المبارك الذي فيه تعليم للناس وتفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى.
0: حياكم الله دكتور مصطفى. في اللقاء السابق كان في الاستوديو ضيفنا العزيز الكريم الدكتور عبد القدوس لقطة، توقفنا معه عند توجه سيدنا موسى عليه السلام تلقاء مدين، بين ووضح المعاني البيانية في الآيات الكريمة. اليوم نكمل هذه الصور البيانية بمعيتكم دكتور مصطفى.

0: مصطفى ونبقى في مدين. وصل سيدنا موسى إلى مدين، وهنا حديث عن التفاتة القلب المتعب إلى حاجة الآخرين. دكتور، سؤالي، عندما نقرأ هذه الآيات نرى كيف يخدم انتقال القصة من الطريق إلى الماء بناء المشهد. نود التوقف عند التعبير ولما ورد ماء مدين، ما الذي أراد أن يصوره لنا القرآن الكريم من لحظة وصول سيدنا موسى إلى موضع تجمع الناس وإلى توزيع الماء وإلى هذه الصورة العظيمة التي كانت تحيط بسيدنا موسى عليه السلام؟ تفضل.
1: بسم الله والحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم سيدنا محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. بداية نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية على هذا البرنامج الطيب المفيد للسامعين الذي فيه تعليم لكتاب الله عز وجل، وكما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك نشكر القائمين على هذا البرنامج من أجل أن نتكلم في كلام الله وفي تفسير كتاب الله عز وجل الذي هو أعظم كتاب أنزل على قلب هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نثني على كلام الدكتور عبد القدوس الإقضاء جزاه الله خير على هذا التفسير الطيب المبارك الذي فيه بلاغة وبيان، ونكمل ما كان في رحلة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما كان وعندما ورد ماء مدين. بداية، الله عز وجل يريد أن يبين لنا في هذه القصة العظيمة مع سيدنا موسى عليه السلام ومع بنتي سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام كيف أن الأنبياء والمرسلين يسيرون في هذه الدنيا كما يسير الناس، وأنهم يقومون بأعمال عادية كما يقوم بها الناس العاديون، وأنهم يأكلون ويشربون ويساعدون الناس ويقفون مع همومهم ويقفون مع شدتهم ومع مشاقهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أراد الله عز وجل أن يعرفنا من خلال هذه القصة العظيمة الجليلة أنهم ليسوا ملائكة، وأنهم يسيرون ويأكلون كما يأكل الناس ويسيرون في الأسواق كما بين سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الأنبياء هم القدوة الحسنة لنا، من أراد الله عز وجل أن يعلمنا ذلك أنهم يفعلون كما تفعلون أيها الناس، فعليكم أن تقتدوا بهم، وأنهم يتعبون كما تتعبون، وأنهم يقدمون كل شيء خدمة للإنسانية وخدمة للناس وخدمة لمن حولهم من المجتمع، وأنهم يسيرون في هذا الركب. فإذا كانوا كذلك فما عليكم أيها الناس إلا أن تقتدوا بهم. فها هو سيدنا موسى عليه السلام عندما كان في مدين ووجد هاتين البنتين يسقون، جاء إليهما وقدم لهم الخدمة وساعدهما وقدم لهم كل ما يستطيع لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك على المؤمن أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء بهذه الطريقة في كل فعل. الأنبياء يريدون أن ينشروا الأعمال الصالحة في الكون وفي المجتمع، فما على المسلم إلا أن يلتزم بنهج الأنبياء الذين يسيرون في نشر الأعمال الصالحة.
0: نعم. في بداية هذه السورة يا دكتور، في سورة القصص تحديدا، هنالك أمور لاحظناها سكت عنها القرآن الكريم، لا يذكر أحداث معينة، مثلا لا يذكر أسماء، لا يذكر أعمار، لا يذكر صفات. مثلا سيدنا شعيب لم يذكر اسمه، بينما هنالك قصص أخرى ذكرت، وكأن البيان هنا في السكوت. هل هذا السكوت يعني أن القرآن الكريم يركز على ما يبني الإنسان لا على ما يشبع فضول الناس؟ نود البيان لذكر بعض التفصيلات وإخفاء بعضها.
1: بارك الله فيك. تكملة لحديثنا في هذه المعاني الجليلة في القرآن الكريم، القرآن الكريم إذا أراد أن يدخل في التفاصيل، بعض الناس، كثير من الناس، نقول بطريقة مبسطة، يسأل لماذا لم يذكر الله عز وجل الوقت والزمان والمكان وعن بعض

0: التفصيلات التي تتعلق بالشخصيات أو في بعض التفصيلات التي تتعلق في الأحداث
1: نعم
0: إلى غير ذلك. كتب في هذا الأمر كثير من العلماء، منهم الدكتور مصطفى صادق الرافعي، منهم الإمام السيوطي، منهم الإمام الرازي، من المتقدمين والمتأخرين، منهم الدكتور فضل حسن عباس
1: نعم
0: في القصة القرآنية. كتب أكثر من عشرات الكتب كتبت في مقاصد السورة القرآنية، وذكر العلماء هناك مقاصد رئيسية وهناك مقاصد فرعية وإلى غير ذلك من المعاني التي تتعلق بالقصة القرآنية، وليس الوقت الآن وقت تفصيلها أو
1: تفصيلها.
0: بيانها.
1: نعم
0: لماذا كتبوا باختصار وبإجمال بأقل من دقيقة؟ الله عز وجل عندما ذكر القصص وذكر القصة القرآنية ذكر فيها أهدافا وغايات معينة محصورة، أراد الله عز وجل أن يعلمنا من خلال هذه القصة القرآنية أشياء معينة، لا ندخل في بعض التفاصيل، هناك تفاصيل إن دخلنا فيها ربما نتيه ونضيع عن المقصد الرئيسي، فلذلك الله عز وجل نجد في القرآن الكريم ركز على أمور معينة من أجل أن يفهمها العالم والجاهل والأمي والضعيف والقوي والحاكم والمحكوم. إذا القصة القرآنية تخاطب جميع بني البشر، كل على قدر استطاعته وعلى قدر مستواه العلمي والفكري والثقافي وإلى غير ذلك. إذا القصة القرآنية ربما يذكر الله عز وجل هنا شيء ولم يذكره في قصة أخرى، وربما العكس لا يذكره في قصة ويذكره في سورة أخرى. لماذا؟ هناك سياق قرآني أراد الله عز وجل أن يجعل الإنسان يعيش في الغاية، يعيش في المقصد، يعيش في الهدف، ويعيش فيما أراده الله عز وجل، لا أن يدخل في تفاصيل جزئية. كثير من الناس لماذا لم يذكر الله عز وجل كذا، ولماذا لم تذكر كذا، وما معنى كذا؟ الهدف من القرآن الكريم هو هدف هداية، هو هدف إصلاح، هو هدف سامي وعالي، لا يدخل في جزئيات كما قال الله إن تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم
1: تسؤكم.
0: تسؤكم. إذن القرآن هو قرآن إنساني هدائي عالمي تربوي أخلاقي سلوكي، أراد الله عز وجل أن يهدف من خلال هذه القصة إلى هدف معين، على المسلم أن يتمسك بهذا الهدف
1: نعم
0: وأن يسير وراء هذا المقصد الإلهي، لا أن يدخل في التفاصيل من أجل أن يضيع الأهداف من أجل الجدل والجدال والقيل والقال، ونترك الهدف الرباني من هذه القصة القرآنية. فلما ذكر ربنا عز وجل قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا شعيب إلى غيره، هناك أهداف واضحة:
1: نعم
0: المساعدة، العمل الصالح، الاستحياء، كيف الإنسان يقدم لإخوانه لخواته ما يستطيع من تضحية بالجهد والجاه والسلطان والمال والجسد.
1: نعم وفي استطراد بسيط يا دكتور، سيدنا موسى عليه السلام
0: صلاة
1: هاجر
0: السلام.
1: من مصر وتوجه تلقاء مدين، سيدنا محمد عليه السلام هاجر من بلده، سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر من بلده. إذن هنا نحن نتحدث عن هجرات للأنبياء، هجرات كان فيها محن، وكان الله قادر على أن يخرج هذا النبي من دون أي محن. هذه الهجرات لم يتعرض القرآن للحديث عن التعب فيها، لم يتعرض عن المشاق التي كانت فيها، لم يتحدث عن الليل في هذه الرحلات، لم يتحدث عن ما كان ينتاب هذا النبي وهو يمشي في هذه الطريق، وإنما هو أخذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب. ما الرسالة التي يريد القرآن الكريم أن يوصلها لنا نحن الآن في زمننا الحاضر؟
0: يعني تكملة لما ذكرنا قبل قليل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على نبينا وآله
1: عليهم
0: أفضل
1: الصلاة
0: الصلاة
1: والسلام.
0: وأتم التسليم، هم بالنهاية بشر وهم مخلوقون وهم يسيرون كما يسير الناس، وهذا معنى قوله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. مع أنهم عندهم هذه البشرية، ولكن أيضا عندهم إيحاء، عندهم وحي، عندهم من الله عز وجل رسالة، ولكن نحن نريد أن نقف على النقطة الأولى أو على الشخصية الأولى من الأنبياء، وهي شخصيتهم بالإنسانية، أن الله وصفهم بالإنسانية وبالبشرية. معنى ذلك أنهم يتعبون كما يتعب الناس، يسيرون كما يسير الناس، يأكلون كما يأكل الناس إلى غير ذلك. الله عز وجل جعل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام قدوة لنا، فيريد الله عز وجل أن يبين أن هذه الهجرة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما هاجر سيدنا موسى

0: عليه السلام وكما هاجر سيدنا محمد عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: السلام.
0: والأنبياء. أغلب الأنبياء هاجروا عليهم الصلاة والسلام من مكانهم الأصلي والأصيل إلى أماكن أخرى، هذا يدلل أولا على أنهم يهاجرون من أجل الله، وأنهم يعيشون من أجل الله، وأنهم

0: المجتمع يسيرون إليه. إذن كما قلت قبل قليل، الله قادر على أن يجعل هذا كله في مكان واحد، وهم المكان الذين ولدوا فيه أو عاشوا فيه، ولكن أراد الله عز وجل أو أمرهم بالهجرة أو أوحى إليهم بالهجرة من أجل أن يعلم الناس، أن يعلم الناس سبحانه وتعالى الذين هم خلف الأنبياء والمرسلين، علينا أن ننتهج نهجهم وأن نسير بسيرهم وأن نقتدي بهداهم، وأننا إذا وقعنا في ضيق أو في شدة فعلينا أن نهاجر إلى الله عز وجل، وعلينا أن نتحمل مشاق ومصاعب ومتاعب الدعوة الإيمانية والإسلامية من أجل الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول لسيد الخلق محمد عليه السلام وهو قادر على أن يجعله يعيش في أفضل مكان في نفس المكان من غير هجرة، ولكن ماذا قال الله عز وجل؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن هناك جهد، هناك مشقة، الله عز وجل يريد أن يعلم من وراء هؤلاء الأنبياء: عليكم أن تصبروا، وعليكم أن تتحملوا، وعليكم أن تهاجروا من أجل الله. إنزال هذه الهجرة على الواقع باختصار، نرى بعض الناس أو شريحة من الناس الآن يهاجرون إلى بلاد الغرب، إلى بلاد كثيرة من دول العالم. إذا سألتهم ما هو غايتك في ذلك، ما الهدف والغاية؟ قليل جدا من نجد أنه يسير ويهاجر من أجل دينه، من أجل عقيدته، من أجل مبادئه. كثير من الناس تسأله لماذا هذه الهجرة، يقول لك من أجل المال، من أجل الجنسية، من أجل الوظيفة، من أجل أن يقال إني ذهبت إلى الدولة الفلانية المتطورة المتحضرة. هذه مشكلة أختنا عنا نعيشها الآن المسلمون، عندما يفقدون هويتهم الحقيقية، وعندما يتركون دينهم وعقيدتهم الأصيل ويذهبون إلى بلاد بعيدة عن تقاليدنا وعاداتنا وفكرنا وعقيدتنا. هذه مشكلة، هجرة الأبناء والأولاد إلى دول غربية وبعيدة عن هذا الدين وعن هذا الإسلام، علينا أن نتحمل مسؤوليتها. كما قال الدكتورة ابن نابلسي والشعراوي رحمه الله تعالى وغيرهم من المفسرين: إذا ذهبت إلى هذه البلد الكافرة أو إلى البلد الذي أصلا أنت ليس هي من عقيدتك، المشكلة ليس فيك فقط، أنت لا تضمن أولادك ولا تضمن أولاد أولادك كيف يعيشون وكيف يتركون هذا الدين. كم من الناس الذين ذهبوا إلى هناك تخلوا عن عقيدتهم وعن دينهم وعن إسلامهم، بل عن أسمائهم الإسلامية إلى أسماء غربية، حتى تركوا هويتهم. أنت تتحمل أيها الأب هذا الوزر من الأول. إذن عليك أن تكون هجرتك من أجل الله، كما هاجر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. سمالك في هذه الدنيا ما هو؟ الدين. إذا ذهب دينك ذهب كل شيء.
1: نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الآن دكتور مصطفى، نتخيل مشهد تجمع الناس على الماء في ماء مدين، وهو موضع التقاء الناس. هنا نلحظ ترتيب المشهد. القرآن الكريم رتب لنا هذا المشهد حتى عند قراءة هذا المشهد نتخيل وكأنه أمامنا وجود أمة من الناس، ثم تصوير للفتاتين وهما تذودان، وهنا يأتي الحوار، هنالك حوار من سيدنا موسى مع تلك الفتاتين. سيدنا موسى عليه السلام لم يكتفي بالمشاهدة، بل أراد أن يعرف السبب. طريقة سؤاله عليه السلام تبين أنه سؤال يفتح باب فهم الحاجة تمهيدا إلى المساعدة، وليس سؤال تدخل في شؤون الآخرين كما يفعل البعض في وقتنا الحالي. وكأن القرآن دكتور مصطفى هنا يعلمنا كيف يكون الحوار البناء الإيجابي في القرآن الكريم وتطبيقه على أرض الواقع. ماذا تحدثنا عن هذا المشهد؟ بارك الله فيكم.
0: أحسن الله إليك على هذا السؤال الطيب المبارك الذي يبين لنا كيف أن سيدنا موسى عليه السلام عندما توجه إلى تلقاء مدين، عندما توجه إلى مدين ووجد هاتين الفتاتين، كيف عاملهما، كيف تكلم معهما، كيف سألهما. ماذا قال الله عز وجل؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من هؤلاء الأمة ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. حالة من السؤال، حالة من الجواب،

0: حالة عامة فيها تعامل إنساني أخلاقي تربوي نبوي من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بطريقة حضارية راقية ليس فيها غاية في نفسه، وإنما أراد من هذا السؤال أن يكون سؤاله سؤالا إنسانيا، سؤالا من أجل أن يلبي حاجة الناس، من أجل أن يساعدهم، لا كما ذكرت قبل قليل بعض الناس يسأل من أجل التدخل، من أجل التدخل في الأمور الشخصية، من أجل الإحراج، من أجل أن تكون له غاية في نفسه إلى غير ذلك. سؤال فيه من البراءة وفيه من تقديم العمل الصالح لهاتين الفتاتين بطريقة إنسانية حضارية. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال الله عز وجل على يعني حال سيدنا موسى، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كلام مختصر ومجمل، البنتان ذكرتا حالهما بطريقة سريعة ويسيرة، ولأن سيدنا موسى ليس في نفسه غاية مباشرة، الله ماذا كان الجواب؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. صورة ومعاني قرآنية وكلمات قرآنية مجملة، فيها صورة بيانية، فيها صورة الحال، فيها تشبيه، فيها إجمال، وفيها اختصار، وفيها نوع من تقديم المساعدات وفهم السؤال وفهم الجواب بطريقة واضحة، بطريقة بينة، بطريقة أراد موسى عليه السلام أن يقدم المساعدة وأن يطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى بضوابط شرعية وبكلام معقول وباختصار إلى غير ذلك. هذه القصة تعلمنا كيف أننا يجب علينا أن نساعد من حولنا من غير أن تكون لنا مقاصد. نحن نقدم المساعدات ونقدم كل ما نستطيع أن نقدمه للناس، إن كانوا رجالا أو نساء، من أجل، ليس من أجل غايات ولا من أجل مقاصد، وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى. هكذا تعلمنا من قصة سيدنا موسى عليه السلام مع هاتين البنتين.
1: نعم، وهنالك صورة ملفتة في هذه الآيات يا دكتور، صورة الفتاتين بقيت غامضة، اسم النبي غير مصرح به في القرآن الكريم، إذن القرآن سكت عن هذه الجزئية وعن هذه الحيثية، البنتان كانتا في قمة التواضع، ما الصورة التي يريد أن يثبتها القرآن الكريم لنا في واقعنا المعاش؟
0: يعني هذا يدلل على أن الإنسان مهما كانت له صفات، أن له صفات وله سمات معينة، عليه بالنهاية أن يكون متساوي مع الخلق، وألا يتظاهر بهذه السمة وبهذه الصفة، لأن الخلق كلهم هم لله سبحانه وتعالى، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم إلى عياله. فإذا كما قال عليه الصلاة والسلام، الناس سواسي كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولا بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن أراد الله عز وجل أن يعلمنا من خلال هذه القصة الجميلة الرائعة، قصة سيدنا موسى، من غير أن يذكر هاتين البنتين من هما ومن أبوهما وما علاقة أبيهما بهما إلى غير ذلك، كل ذلك لم يذكره القرآن الكريم، أراد أن يعلمنا أن الإنسان المسلم المؤمن التقي النقي هو الذي يسير مع عوام الناس، ولا يتميز عليهم ولا يتكبر عليهم ولا يرى نفسه أنه هو أفضل من غيره لأن أباه كذا. وكلنا نعلم حالة بعض الناس يقول لك أنا فلان ابن فلان، أنت لا تعرفني، أنت لا تعرف من تتكلم معه، هذه ليست من صفات المسلم أبدا. المسلم هو التقي الخفي النقي الذي لا يتظاهر بأي صفة يتعالى بها على الخلق.
1: نعم.
0: فمن تعالى على الخلق نسأل الله السلامة، هذا فيه مشكلة وفيه معصية كبيرة، كإبليس عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: نعم، نفع الله بكم يا دكتور.
0: الله يحفظك.
1: تأتي الخطوة التالية مباشرة، فيسقي سيدنا موسى عليه السلام ثم يعود إلى الظل، مشهد بياني تمثيلي نعيش معه خطوة بخطوة. دكتور مصطفى، في هذا المشهد لقصة سيدنا موسى مع الفتاتين سرعة انتقال، ثم تركيز على فعل أو عمل وهو السقيا، ثم بعدها مباشرة ذهب

0: إلى الظل. ماذا تحدثنا دكتور مصطفى الخضري عن هذا المشهد من القدرة على العطاء والاعتراف العميق بالحاجة؟ تفضل.
1: يعني فيها إشارات وتلميحات وتلويحات ورسائل مختلفة متعددة في القرآن الكريم من خلال هذه القصة مع سيدنا موسى عليه السلام، عندما سقى لهما وعندما وقف معهما وعندما قدم لهما الجهد إلى غير ذلك. بعدما فعل ما فعل من الأعمال الصالحة المتعددة لجأ إلى الظل وأراد أن يستريح، وعندما كان في هذه الحالة تحت الاستراحة وتحت الظل مباشرة تذكر أن الأمر ليس ما فعله من أعمال صالحة بيده وبقوته وبحوله، وإنما ألجأ الأعمال الصالحة التي فعلها قبل قليل مع هاتين البنتين أن ذلك كله من الله سبحانه وتعالى، وأن الخير والعطاء والفضل والكرم هو بيد الله سبحانه، ولولا رحمة الله عز وجل عليه لما فعل هذا العمل الصالح. هذا يعطينا إشارة واضحة أن بعض الناس عندما يعمل بعض الأعمال من صلوات، من صدقات، من حج، من عمرة، من إنفاق، من عمل صالح، يعني ربما يقول أنا فعلت كذا وأنا قدمت كذا وأنا هذا الإنسان ربما يضيع أجره بكلمة واحدة.
0: نعم.
1: المسلم الحقيقي والمؤمن الصادق المخلص الذي يلجئ أمره إلى الله ويفوض أمره إليه سبحانه، ويعلم أن الله عز وجل بسبب قوة الله وبحوله هو استطاع أن يقوم بهذا العمل، وهذا معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول لي ولا قوة لي، منك يا ربنا الحول ومنك يا ربنا القوة. أيضا هذا معنى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب القوة منك القوة ومنك العطاء ومنك العزيمة ومنك الإرادة. إذن المسلم باختصار تعلمنا هذه السورة وتلك القصة، إذا صليت، قمت ليل، تصدقت بملايين الدينار، بدينار إلى غير ذلك، مباشرة تقول ليس لك من الأمر شيء، أنا أسير بأمر الله، أنا أقدمت هذه الأعمال بسبب رحمة الله، لذلك لن يدخل الجنة أحد بعمل. قلنا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه.
0: نعم.
1: وما أجمل دعاء سيدنا موسى، وهذا حال الصالحين وحال السالكين وحال المربين وحال العارفين بالله عز وجل، أنه مهما فعل من صلاح ومن أعمال صالحة، بعض الصالحين والأولياء والعلماء يكتبون العبد الفقير إلى الله، الفقير إلى الله فلان، الفقير إلى الله. هذا هو يعني جمال معاني الإسلام، ليس جمال معاني الإسلام والله أنا بفهم أكثر من فلان وأنا أعلم من فلان وأنا يعني هذه الأمور. الإسلام ما في لا تظاهر ولا كبر ولا تنافس سلبي مع الناس بالعلم أو بالمعرفة أو بالتطور، هذا تكلم بكذا وأنا أتكلم بكذا. يعني الإسلام هذه مشكلة الآن أخت هنا أصبحت في مجتمعاتنا الإسلامية، الآن تجد في أي مكان الآن الإنسان بده يجلس بده يتكلم، لا فلان خليه يتكلم، فلان ما بيتكلم، فلان أصغر، فلان أكبر، إلى غير ذلك. نحن لا نتسارع ولا نتسابق فيما يتصدر المجالس من أجل أن ترى نفسك أنك أفضل من الخلق، عليك أن تكون متأدبا مع الخالق، وعليك أن تكون متواضعا، وإن سئلت عن شيء فقل لا علم لي وكن بالجهل مسترة، ويعني مهما قدموك فاجعل حظك مما قدموك وراء.
0: نعم. إذن يا دكتور، وكأن حالك يقول أن الإحسان في هذا المشهد إلى الخلق لا يغني عن افتقار القلب إلى الخالق. نحن هنا نتحدث في هذه السورة الجليلة المساعدة، هي لم تطل في وصف المساعدة، لم تنقل لنا حديثا عن فضل سيدنا موسى أو قوته، بل أردتنا القوة والفعل ثم نقلتنا إلى الظل ثم إلى الدعاء. سؤالي، هل هذا المشهد يبين لنا أن الإحسان إلى الخلق لا يغني عن افتقار القلب إلى الخالق؟ في دقيقتين نختم بهم هذه الحلقة الطيبة، بارك الله فيكم.
1: يعني باختصار الإحسان إلى الخلق لا يغني
0: عن الافتقار
1: إلى الخالق سبحانه.
0: نعم.
1: لأن الإحسان أصلا في الإسلام عندنا هو من الله جل جلاله، هو الذي أحسن إلينا، هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من

0: العدم ولم نك شيئا مذكورا، فالفضل منه وإليه
1: وإليه.
0: سبحانه وتعالى. لذلك الصادقون والعلماء والعارفون والمفسرون دائما ينسبون الفضل إليه جل جلاله. فلا تنسب أيها الإنسان لك فضلا لا بمال، هذا المال وهذه الملايين وهذا العلم وهذا المنصب وهذا الحكم، هذا كله من الله عز وجل، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. فأنت أيها الإنسان لا تظن نفسك أنك تسير أمرك بيدك كما تشاء، بل إن الأمر كله بيد الله عز وجل. لذلك المسلم الحقيقي هو الذي يسلم أمره إلى الله جل جلاله، ويكون بهذا التسليم وصل إلى مرحلة من الإيمان والتصديق. لذلك يقول بعضهم في أبيات شعرية جميلة: سلم أمورك للحكيم العالم، وأرح نفسك من جميع العالم، واعلم بأن الأمور ليس كما تشاء، بل كما يشاء أحكم حاكم.
1: جميل.
0: فالأمر كله لله جل جلاله. فأنت أيها الإنسان لا تغتر لا بعلمك ولا بمنصبك ولا بوظيفتك ولا بجاهك ولا بمالك، بدقيقة واحدة ربنا عز وجل بيغير الجاه والمال وكل القدرة
1: صحيح.
0: بلحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
1: فيكون.
0: هذه نقطة. النقطة الأخرى، لا يعني كما ذكرت قبل قليل ألا يساعد الإنسان الآخرين، بل أمرنا الله عز وجل أن نحسن إلى الآخرين. صح الأمر بيد الله، ولكن الله علمك أن تحسن إلى الخلق، الله هيأ لك الأسباب وسخرها لك من أجل أن تساعد الخلق. فكلما ساعدت الخلق بما عندك كلما كنت عند الله كريما ووجيها.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ولعلنا في هذا الحديث الطيب عن الإحسان وعن مقام الافتقار إلى الله نختم هذه الحلقة الطيبة مع فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي، ورئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. نفع الله بكم دكتور مصطفى، جزيتم خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم.
0: بارك الله فيكم.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل حسن حماد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منك.

0: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
1: سمارت باي
0: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
11: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
12: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

didn't

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

من فوق لفوق والباب اللي هو أيوة حبيبي في شيء خطأ أنت بتدور على الباب أنا ممكن أقول لا لا يكون أنا ممكن أعرف إيه هذا المهد كله طيب مكتوب بطريقة القرآنية أنه شغلين من صوت الإقصاء هذا كله جديد على الورق بتوجه بالأصابع 30-30 مليار بس هذا مو ده مش فاكر بس أنا بيجبع كله بعدين يعني ما بيسوي واحد يتم البيت بتفرع واحد بيت ما يكون ما بيه بس الخباس دول ما تنفعش يعني هذا بتيجع بس خمارة البلاطة هذا إذا بتهون كشت بيتم بيت نفسك البلاطة بتفرع مش معقول مش عارف ما مش معقول ما رأيش عليك الثانية هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا ه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا الله بحمدك تسبح القلوب وبثنائك تلهج بالشكر الشفاه وتخر لك ساجدة خاضعة خاشعة كل الجباه يا من لا ملاذ إلا ملاذك ولا حما إلا حماك يا من لا جود إلا ما جادت به كفاك أشهد أنه لا رب سواك ولا معبود إلا إياك.

أياما بذكرك تسبح الأرواح وتسبح فيما خلقت وأبدعت من أفلاك يا الله يا رب الأرباب. لا باب إلا بابك أنت، فأنت وحدك العاطي الوهاب، بيدك النشور وإليك المآب. يا رب ضاقت بي الدنيا، ضاقت بي الدنيا، ضاقت بي، مشت الأهوال على دربي، هل غيرك يسمع لي شكوى أو تمحو كفاه كربي؟ هل غيرك يرحمني يوما أو غيرك يغفر لي ذنبي؟ هل غيرك يملأ بالإيمان ويعمر بالتقوى قلبي؟ آمنت بأنك أنت الله، آمنت بأنك أنت الله، وأنك لا غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: ألف

بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين

ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى

وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى

ظلاله وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

أفلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فينزل كل آية حسب ظروفها أمة وبيئة ومكان وزمان. قالوا: إنما أنت مفتر، يعني كذب، كذب متعمدا، يمكن مش كذب كده ساهي، كذب إيه متعمدا. بل أكثرهم لا يعلمون. ساعة ما تسمع كلمة بل تفهم إن في إضراب. هم قالوا مفتري، لا، رسول الله ليس مفتري، بل أكثرهم لا يعلمون. كلمة أكثر لا ضرورة أن يقابلها الأقل، قد يقابلها الأكثر، يقول لك ده كتير وده كتير برضه، مش كتير وقليل، لا. ولذلك القرآن لما والله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، بالإجماع، وكثير من الناس، ما قالش وقليل بقى، وكثير حق عليه العذاب، يبقى برضو ده كتير وده ايه. وعلى فرض ان بل اكثرهم لا يعلمون، يبقى فيه اقلية تعلم. طب من الاقلية التي تعلم انهم كاذبون فيما يقولون بافتراء رسول الله، ويعلمون صدق كل آية في مكانها وحكمة الله التي نزل؟ من الذي يعلم هذا؟ قال لك فيه ناس لهم عقول وفهمين الأمور كويس، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عارفين أن الكلام ده كلام كذب، لأن عقولهم ما يجس عليها مثل هذا الايه، هذا الكلام. أو فيه ناس من أصحاب العقول يفكرون في أن يعلنوا إسلامهم، يعني عندهم مشروع إسلام، يبقوا فاهمين أن الكلام بتاع الكفار دول أو بتاع المشركين كلام إيه صح. أو فيه مؤمنين صحيح بس ما عندهمش قوة ذاتية تدفع عن نفسهم، ولا عندهم عصبية ترد عنهم، ولا عندهمش طاقة أن يهاجروا، فهم قاعدين في مكة بس مؤمنين. وما دام مؤمنين يبقوا عارفين ان الكلام بتاع انما انت مفتر، هم مفترون في قولهم انما انت مفتر. والدليل على ذلك ان الله يقول لنا في سورة الفتح: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنه ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليه، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، بعد ما بقوا على مقربة كده في الحديبية وبقوا قالوا لا ما تدخلوش المسجد الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، تدخلوا على أهل مكة كده وتوضع الحب النابل، فتصيبكم منهم معرة، قتلوا إخوانكم المؤمنين

ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا يعني كانوا مميزين كده الكفار على جانب والمؤمنين على جانب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه؟ عذابا أليم. يبقى اذا كانوا في مؤمنين، وما دام في مؤمنين يبقى كلمه اكثر، اكثرهم لا يعلمون، وغير الاكثر يعلم انهم كاذبون في قولهم انك ايه؟ انك مفتر. وما دام كلمه مفترون يعني جايبه من عنده. الرد عليهم قل، ردا على قولهم افتراء انك انت مفتري هذا الكلام، قل يا محمد نزله روح القدس. قل نزله روح القدس. القدس معناه الطهر، الروح الطاهره، من اضافه الصفه الى الموصوف زي ما يقول حاتم الجود، يبقى الروح القدس يعني الروح الايه؟ الطاهره، اللي هو ايه؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم ايه؟ كل ده نزل به الروح الامين على امين. يبقى اذا روح القدس هو اللي منزله، مش محمد جايبه من عنده، لا، وروح القدس جايبه مش من عنده برضه، من ربك بالحق. ليه؟ ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ايه يعني ليثبت الذين امنوا؟ هم قال لك ساعه ما تنزل ايه وبعدين تيجي ايه ثانيه تتشال الايه دي وتيجي ايه ثانيه، يوم اللي عنده ايمان يستقبله، يقول ربنا يعلم بما ينزل، وجاب الايه دي مناسبه للزمن ده، والايه الثانيه برضه اللي جت مناسبه للزمن بتاعنا. اذا كلامه كله من عند مين؟ من عند الله. وبقى يثبت الذين امنوا على ان ده الايه؟ على انهم منصاعين لما يقوله الله، دليل على ان محمد صادق في كل بلاغ عن مين؟ عن ربه. حكاية ثانية، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. القرآن هو اللي بيحكي اللي بيقولوه. طب لما يحكي اللي يقولوه بيبقى يذيعه اكتر؟ انك ايوه بيذيعه اكتر. ليه؟ علشان الناس تسمع الجواب. اللي سمع كلامهم يسمعوا مين؟ يسمعوا الجواب. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. طبعا افلاس في الحجج. مره قالوا محمد مجنون، ربنا نفى هذا وقال وانك لعلى خلق عظيم. واللي على خلق عظيم ما يبقاش مجنون، لان على خلق عظيم بيحط الخلق الفاضل في ايه؟ في مكانه. ولذلك يقول ما انت بنعمه ربك بمجنون، والدليل على ذلك انك على خلق عظيم. وبعدين يقولوا مره ده ساحر، ده بيسحر الناس. طب يا مغفلين، لو ان رسول الله يسحر من امن به، لماذا لم يسحر المعاندين دول وكتم فض المساله؟ قال لا، بكتم سهله قوي، ما دام بنسحر يسحر ده وخلاص وتنتهي الايه؟ المساله. يقول لك شعر، يقولوا له يا شيخ اذا كان واحد غيركم يقول لهم ده انتم ابصروا الناس بالقول شعرا ونسرا وخطابه، عارفين الكلام. لو واحد غيركم يقول الكلام ده كان يبقى يصح انه ايه؟ انه الان كل وقت يجيبوا لهم حاجه عشان يكذبوا في مين؟ في المنزل. قالوا لا، ده بيعلموا بشر. من هو البشر؟ قالوا ان لبني عامر بن لؤي غلام اسمه يعيش. هذا الغلام كان يعرف يقرا ويكتب، ويجيب كتب من الاسواق لما يروح اي بلد من البلاد، ويعمل زي الجماعه اللي بيبقوا الورقين دول، ويقعد يكتبوا قصص وبتاع، وقصص عنتره والدباء وذات الهمه، ويقعد يجيب. قال لك ده بيقعد ادي واحد. واحد ثاني اسمه جبره، ده بنو الحضرميين، وقالوا ده عداس بتاع نينوى اللي هو كان مولى لعتبه ابن ربيعه. بعضهم قال سلمان الفارسي، بعضهم قال لك لا ده الواد الحداد اللي في المكان الفلاني اللي اسمه بلعام، ده اصله رومي ونصراني
ويعرف كثير من الكتب القديمة بتاع أهل الكتاب ويقراها هو اللي قاله. فربنا بده يرد على الايه الحكاية دي. طيب القرآن معجزة وإعجازه في فصاحة أسلوبه، تحدى العرب في ايه؟ في فصاحة الأسلوب. واللي انتوا بتقولوا عليهم دول كلهم أعجميين، والأعجمي هو الذي لا يبين الكلام، يعني ياخد منه زي ميرتون كده، زي ما تشوف واحد كده بيتكلم عربي على خفيف كده. طب الكلام الفصيح ده ياخده من الأعجمي؟ وشوف دقة القرآن، أعجمي ولا عجمي؟ ما هو في عجمي اللي هو من العجم مقابل الايه العرب، يبقى العجم جنس مقابل العرب، انما هو ما قالش عجمي، قال ايه أعجمي. قال لك لان كلمة أعجمي هو الذي لا يبين الكلام ولو كان اصله عربي. ولذلك في واحد زياد من قبيل هظن لؤي يقولوا كانوا عليه زياد الايه الاعجم اللي ما يعرفش ايه يتكلم مع انه عربي. اما العجمي ايه؟ قال لك العجمي يبقى جنس، وقد يكون يتكلم العربيه الفصيحه. سيبويه الذي وضع قواعد اللغه عجمي. يبقى ما قالش عجمي بل قال ايه؟ يبقى اعجمي معناه انه لا يبين إيه؟ كلاما. ولا قالش عجمي لان العجمي قد يكون ايه فصيحا ويتكلم الفصيح. وقلنا سيبويه صاحب الكتاب اللي بيتلمذ عليه كل النحاة في اللغه اصله ايه عجمي. الله قال لهم بقى لسان الذي يلحدون اليه، اي يميلون اليه في نسبه الكلام، يعني ان بيعلم محمد ده لسانه ايه اعجمي. ومش معقول ان اللسان اعجمي دي يدي محمد الكلام الفصيح القوي ده. قالوا لا، قالوا لا، ده هم بيدونه المعاني وبعدين هو ايه يصوغها من ايه من عنده. اذا المسألة بقى عايزة ان يتتلمذ محمد على هؤلاء، ولم يجربوا ان محمد التقى بواحد من دول او كلمه الا عداس قبله مرة في الجنين. واللي عايز يتعلم من واحد معاني قد اللي القرآن جايبها دي كان لازم يتردد عليه ولا لا؟ ترددوا عليه للتعلم وللأخذ كان يعود مدة ولا لا؟ وهل معقول ان واحد من دول يبقى عنده المعلومات التي جاءت كلها في القرآن؟ ده لو كان عنده هذه المعلومات اللي جاءت في القرآن بلاك اللغة الفصيحة خلها معلومات بس، ده لو كان عنده هذه المعلومات لكانت له منزلة زي منزلة الرسول في الناس، وكان يبقى مشرف له بالبنان ويقول لك يا سلام عبدان، يا سلام جبرة، يا سلام كل دي. ما حصلش ايه. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، وما دام يعلمه يبقى لازم يتردد عليه ولا لا؟ ويجلس عنده مدة. ده احنا الولد يقعد متردد على الكتاب وعلى المدرسة 4 سنين بس عشان يفك الايه؟ عشان يفك الخط. انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي لا يبين، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يبقى الإيمان منفع عنهم، تبقى معناها لا يهديهم الله يعني إيه؟ طب هم مش مهديين، ما هو معنى لا يؤمنون بآيات الله يبقى إيه؟ يبقى غير مهديين، يبقى لا يهديهم الله إيه؟ أم قال لك الجهة منفكة. ازاي بقى يعني الجهة منفكة يعني ايه؟ فالذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هداية المعونة. ما احنا قلنا في هداية دلالة وهداية معونة. هداية دلالة لمين؟ لمن آمن بالله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يبقى لا يهديهم يعني هداية مين؟ هداية المعونة. أو أن لا يهديهم الجهة منفكة إلى شيء آخر. إزاي؟ هو لما يجي يتكلم يقول إيه؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم طريقة. طب ما هو قال هناك في الكفار لا يهديهم طريقة إلا إيه طريق مين؟ إن طريق جهنم.
طب ما يبقى الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إلى طريق الجنة، بل يهديهم إلى مين؟

إلى طريق النار. ولهم عذاب أليم. كلمة ولهم عذاب أليم تدل على إن المسألة ما يهدفهمش للجنة، بل يروح للحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها العذاب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يفتري الكذب، مش هم قالوا أنت مفتري، لا، ده اللي بيقول اللي بيتكلم في آيات ربنا هو اللي يبقى إيه؟ مفتري. وبيقول أولئك إيه؟ هم الكاذبون. ما جابش الكافرين، يبقوا الكاذبون. ده دليل أن الكذب ده صفة شنيعة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فيقال له: يا رسول الله، أيسرق المؤمن؟ قال: نعم يسرق، بدليل ان ربنا عمل والسارق والسارقة، ما دام شرع حكما وجاب عقوبة يبقى ممكن يحصل ولا لا؟ يمكن يحصل. أيزني المؤمن؟ ايوه ممكن يزني، لانه يقول الزانية والزاني، ما دام شرع عملها جريمة وعمل لها عقوبة يبقى من الممكن تحصل ولا لا؟ قالوا له: يا رسول الله، أيكذب المؤمن؟ قال: لا. شوف بقى فظاعة الكذب. يبقى فظاعة الكذب أكثر من إيه؟ من كل الإيه؟ المنكرات. ولذلك ما نجدش له حد. طب اللي بيسرق يبقى له كذا، واللي بيعمل الكذب يبقى له كذا، الكذب ملوش يبقى ده فوق الإيه؟ حين لا يأتي يبقى جريمته أعلى من الإيه؟ أعلى من العقوبة. إذن فالكذب يجب أن نعلم إننا ليه الكذب ما يكذبش المؤمن. قال لك: لأن المؤمن لو كذب في شيء لقلنا لسانه اعتاد الكذب، فحين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى كذاب، يبقى كذبة من كذبه. نعم. من كفر بالله من بعد إيمانه. شب أتبين لنا حكم المؤمنين وحكم الكافرين وحكم اللي أخلفوا الوعود وحكم اللي بيتورطوا على القرآن وعلى محمد، فبيجيب لنا قضية ضروري كانت تساعد. ليه؟ قال لك: لأن الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ليست كلمة تقال بل تشهد، ومعنى تشهد أن اللسان يواطئ القلب. إن ما وطأش اللسان القلب نقول هو ايه؟ قايل الايمان ولسه قلبه ما امنش، يبقى ده مين؟ المنافق، مش كده؟ طب افرض واحد قلبه مؤمن ولكنه اجرى كلمة الكفر على لسانه، ما هو الكافر منطقي، الكافر منطقي مع نفسه، قلبه مع مين؟ مع لسانه. المؤمن منطقي لان لسانه مع قلبه، بس ده نفي وده اثبات. طب المنافق قلبه مش مع لسانه لانه يضمر شيء ويقول شيء. طب بيضمر ايه؟ يضمر الكفر ويعلن ايه؟ الايمان. طب وليه؟ عشان يستفيد بمزايا الايمان، خلاص كده. طب والتاني؟ ام قالك ما تجيب المقابل بقى، القسم الرابعه، ما هي يا اللسان يوافق القلب، ادي حاله في الايمان، وحاله تانية في الايه؟ في الكفر. مرة اللسان ما يوافقش الايه؟ القلب. القلب كافر واللسان مثل المؤمن. هات المقابل بقى، اللسان يبقى كافر والقلب ايه؟ ايه دي الحالة اللي بيتكلم عنها؟ يبقى استواء الحالات الايه؟ حالات الاربعة العقلية، يتواطأ اللسان مع القلب ايمانا، يتواطأ اللسان مع القلب كفرا، يختلف اللسان على القلب فالقلب يضمر الكفر واللسان ينطق بالايمان، القلب يضمر الإيمان واللسان ينطق بالكفر. ياسر أبو عمار ظل صامدا هو وسمية، ولذلك قتلوا وبقوا أول شهيدين في الإسلام. بقي مين؟ بقي الباقيين. الباقيين أجروا كلمة الكفر على لسانهم عشان يرحموا نفسهم من مين؟ من هذا العذاب. أول واحد عمل الحكاية دي عمار بن ياسر. فبلغ الخبر إلى رسول الله، فقال الذي بلغ الخبر: يا رسول الله، لقد كفر عمار. فرسول الله قال: لا، إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه.

وإن الإيمان في عمار اختلط بلحمه وبدمه. فلما جاء عمار أقبل على رسول الله يبكي وحكى لرسول الله ما قال. قال يا رسول الله والله ما خلصني من عذابهم ومن يدهم إلا أني تناولتك. معنى تناولتك يعني قلت كلمتين في كده. وذكرت آلهتهم بخير. يبقى عمل عملتين اتنين، تناول رسول الله وذكر آلهتهم بخير. فأخذ رسول الله بيده الكريمة ومسح دموع عمار وقال إن عادوا إليك فقل لهم ما قلت. الصحابة قالوا يا رسول الله هذه رخصة. قالوا لكن بلال، قال بلال صدع بالحق وهذا استعمل رخصة. بلال صدع بالحق وهذا دليل على ذلك انه لما قامت حروب الردة وادعى النبوة مسيلمة الكذاب، لما ادعى النبوة مسيلمة الكذاب جاب واحد وقال له ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال وما تقول فيا؟ ما قالش رسول الله، قال له انت كذلك، انت ذلك كده. فلما جه لواحد تاني قال ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال فما تقول فيا؟ قال له ايه؟ قال له ما تقول فيا؟ قال له يعني اجهر لاني اصبحت اصم الان، انت بتقول عايز تقول ايه؟ فده ايه؟ قاموا عملوا في ايه؟ قتلوه. فلما ذهب الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدهما استعمل الرخصه اللي هي التقيه خلاص، واحدهما صدع بالحق. يقول اثنين منزله، بس اللي صدع بالحق طبعا يبقى ايه؟ اعلى. ليه؟ قال لك السبب ان اللي صدع بالحق ان اللي استعمل الرخصه كفر بلسانه وامن قلبه، واللي صدع بالحق امن لسانه وامن قلبه. هنا بقى العلماء قعدوا يبحثوا في الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن. ما لم أكره يبقى فيه، وإحنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إلا أن العلماء فسروا ما يكره عليه الإنسان. قد يكره الإنسان على أمر ذاتي فيه من الممكن لمسلم أن يأتيه. واحد يكرهه انه ما شربتش الخمر هقتلك او اعذبك عذاب، وهو ما يحتملش العذاب. اشرب الخمر، كل الايه؟ كل لحم الخنزير. يقول لك يجب عليه في هذا الوقت ان ياكله، لان من المسلمين من يعصي الخير. طيب فان قال له اكفر، هدده بالقتل او بالعذاب الاليم، قال له اكفر، قال له يبقى هو مخير، يعني يستعمل الرخصه في التقية يصمد ويصدع بالايه؟ ويصدع بالحق. قال له طب فإن كان هناك حق أكره على حق يتعلق بالغيب، أم قال لك زي ايه؟ افرض انه قال له اقتل فلانا او اقتلك، هنا ملوش انه ايه؟ يقول له لا اقتلني. ليه؟ قال له لانه لو قتل واحد يبقى يقتل قصاصا ولا ما يقتلش؟ تبقى قد بعضك، لا ما يقتلش. من كفر الله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه، النص ما ادانيش جواب الشرط. ماله من كفر بالله من بعد إيمانه؟ ماله؟ اقرأ كده. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدرا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال لك يبقى مأخوذ جواب الشرط ايه هو؟ هات بقى كده. من كفر بالله من بعد ايمانه فعليه غضب من الله
وله عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدر. وقالوا أن دي له صور في الإسلام، وبرضه من شرح بالكفر صدر له عبد الله ابن سعد ابن أبي زرع من عامر ابن لؤي، برضه قالوا من شرح، ولكنه أسلم وحسن إسلامه فيما بعد. من كفر بالله من بعد إيمانه، وبعدين جاب الاستثناء قبل ما يجيب الخبر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى يقول إيه؟ من شرح بالكفر أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا حب، ومن شرح إيه؟ بالكفر صدرا يبقى له إيه؟ حب. ده عليه غضب من الله. يبقى الثاني المقابل إيه؟ يبقى معلش غضب من مين؟ من الله. ولهم عذاب عظيم. ذلك أي ما استحقوه بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. في فرق بين أحب واستحب. استحب تكلف الحب، لأن لو العاقل ينظر إلى الدنيا بالنسبة لعمره فيها يجدها كلها، ويجد الأغيار فيها كثير، يكون في نعيم ويشاف ناس في نعيم وبقوا في شقاء، ناس في صحة وبقوا في إيه؟ في مرض، ناس أقوياء وبقوا إيه؟ دعاء، كثير أغيار الدنيا. قال لك اللي يستحب الدنيا على الآخرة استحبه، يعني بالغ في الله. إذن معنى ذلك أننا ممكن نحب الدنيا بس ما نستحبهاش على الآخرة، ما نقعدش نتكلف الحب. استحب تكلف الإيه؟ بالحب. حبه ليه؟ قال لك لأن هي دي المزرعة بتاعت الآخرة. طب ما هتاخد الجزاء على ايه؟ ولذلك احنا قلنا قديما الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غاية. صحيح ما تنساش كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ناس يقول لك علشان ايه التفت للدنيا، نقول له لا، ده قول الله نهيا لا تنسى نصيبك من الدنيا. انا اقول لك لا تنسى الشيء الفلاني اذا كان هذا الشيء العرض ان ينسى، فكأن العاقل لو نظر الى الدنيا كان يجب انه ايه، فقال له لا ما تنساهاش، يعني برضه خلاها على ايه، خلاها على بالك. يجي واحد بقى للاسلوب يقول لك الذين يخاطبون بهذا لا يؤمنون بالاخره، فكيف يقال انهم استحبوا الدنيا على الايه؟ ده اللي يستحب ده يكون مؤمن بالاخره، لكن القران قال يمكن في الصوره دي قبل غيره واقسموا بالله بعد ايمانهم لا يبعث الله من يموت، لا يبعث الله من يموت. قال لك ايه؟ ما هي فيه بعضهم قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه؟ يبقى فيه ناس بيقولوا كده وفي ناس بيقولوا كده، او على فرض انهم يؤمنون بالاخره بيفضلوها بيفضلوا الدنيا على ايه؟ عليها. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. كلمة الحياة الدنيا يكفي الوصف، لأنه يجي وصف أقل من كده. الحياة الدنيا ساعة ما تشوف وصف يعرف أن المقابل واخد ضد الوصف. الحياة الدنيا يبقى في حياة إيه؟ إيه؟ عليا، وإحنا المقابل للإيه؟ الدنيا الإيه؟ الآخرة. ليه؟ قال لك السبب إيه؟ قال لك لأن الحياة الدنيا صحيح الحياة كويسة وتبقى فيها حس وحركة ومش عارف ايه وايه وايه، انما الى زوال ولا الى غير زوال؟ هيموت. تبقى ان كنت عايز الحياة الحقيقية بقى الحياة اللي ما يجيش بعدها موت، ادي اللي هي الايه. ولذلك يقول القرآن وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة اللي ايه اللي نحرص عليها. ولذلك قلنا اذا قال الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله، ده بيخاطبهم. وهل يخاطبوا إلى الأحياء؟ طب هم حياء ويخاطبهم استجيبوا، أدي خطاب لله إذا دعاكم لما يحييكم، كأنهم مش أحياء، لما يحييكم الحياة التي لا يهددها موت. أدي الحياة إيه؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة.

وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وإن هداية المعونة لا يهدي القوم الإيه؟ الكافرين، ولكنه هداهم هداية الدلالة. وتملي تاخدوا على بالكم ضروري الآية بتاع إيه؟ أما ثمود فهديناهم فاستحبوا

انهم ما يبقوش مهديين. يبقى اذا نفيت الهدايه تبقى هدايه مين؟ هدايه المعروف. والا فالدلاله ربنا دل المؤمن ودل مين؟ ودل الكافر. يبقى عدم هدايه الله انصبت عليك كانسان والانسان كافر. ما هو ما دام كافر يبقى الكفر بتاعه سبق ان ربنا ما يهديش ولا لا؟ يبقى مش كفر لان الله لم يهده، لا ده ربنا ما هداك لانه ايه؟ لانه كافر. يبقى الكفر سابق ولا لا؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. الطبع هو الختم. واذا نظرت الى الختم وجدت المقصود منه ايه؟ ان اللي جوه ما يطلعش واللي بره ما يدخلش. فلما ربنا طبع الله على قلوبهم معناه ان ما فيها من الكفر لا يخرج، وما هو خارجها من الايمان لا ايه؟ لا يخرج. والقلب ده الوعاء اللي بتصب فيه الحواس، الحواس اللي هي وسائل الادراكات المعلوميه. ام قال لك ما دام ما بيسمعش ولا بيبصرش. السماع ضروري عشان تسمع من الوحي وتسمع التبليغ، ما هتسمع منين؟ والرؤيه عشان تشوف ادله الكون دي والعجيب ده لما يلفتك كده للكون تبقى ده. فكان القلب مطبوع عليه ليه؟ لان ما فيش سمع اعتباري ولا فيش فيه بصر اعتباري، وان كان وجد ايه؟ وان وجد لهم سمع بيسمع الكلام الفاضل وبيبص للايه؟ للمناظر الخايبه. اذا فالسمع كآله موجود ولكنه لا يوجه الى ايه؟ لا يوجه الى القلب. تبقى ما دام القلب وعاء استقبال الادراكات، يبقى اذا ما دام لا بيسمع الهدايه ولا بيشوف ايات الله ودلائله الباهره على القدره، يبقى ايه اللي هيبقى يفضل في قلبه؟ الكفر. وما دام في قلبه الكفر يقول له مش ممكن يدخل الايمان والكفر جوه. ليه؟ قال لك لان في حاجه اسمها عدم التداخل. ده احنا عدم التداخل بنشوفه في الماديات، الامور الماديه. لما يكون عندك ازازه فاضيه وعايز تملاها ميه بتعمل ايه؟ بتمسكها بايدك كده تنزلها في الميه تقوم تشوف تبقلب. معنى بقللة دي ايه؟ الهواء بيطلع. اذا الماء لا يمكن يدخل والهواء موجود، يبقى لازم تقلى من الهواء وبعدين ينزل فيها مين؟ اذا كانت دي في الاوعية المادية كذلك في الاوعية المعنوية. ان اردت بقى الايمان يقول له اخرج ايها الكافر، اخرج ما في قلبك من الكفر، ثم ابحث بعقلك ادلة الكفر وادلة الايمان، واللي تقتنع بيدخله منه. مش تبحث الايمان وفي جوفة الكفر، ما ينفعش، لازم تخليهم على السواء الاثنين بره، وبعدين تبحث ادلة ده وايه وأدلة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما دام قلب واحد ما تعمروش بحاجة وبعدين تطلب من حاجة تانية انها تدخله، نقول له أدلة. ولذلك ان لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب امرئ. ليه؟ ما يمكنش القلب يسوى. ولذلك قال لك القلب ضيق، ما تسحموش بالمظروف فيه. ربنا انتهى كل شيء، منطق ربنا انتهى كل شيء، اوعى تدخل حاجه ثانيه وياه. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. الغافل هو اللي عنده حاجة يجب يتنبه لها، إنما غفلان، كأنه لو بس نبه عقله شوية كده كان ممكن أن يصل إلى إيه؟ أن يصل إلى الحق. ولذلك بيقولوا إيه؟ ده حتى ربنا بيدي للكافر مراده. إزاي؟ أم قال لك الكافر اللي بيحب الكفر ده، أنت مش بتحب الكفر؟ ها؟ هنطبع لك عليه عشان ما يتسربش من قلبك، خليه. وبعدين هم في قلوبهم مرض، وكمان من عندنا احنا شويه ندونك كمان مرض. تبقى اكثر يعني حتى الكافر ربنا بايه؟ بيعينه على مصلحته. بتحب الكفر يا حبيبي؟

خليه يا اخوان الاول وحط سانكل عليه اتبعه اختمه بالشمع له من تحبه. يبقى برضه ربنا في ايه؟ في مرادات الكافر ايضا ولا لا؟ وبتحب الكفر خلاص يا اخوان نزودك شويه كمان من عندنا في قلوبهم مرض ايه؟ فزادهم الله بها. مش عايز كده؟ يلا مع السلامه. اولئك الذين طبع الله. وفي فرق بين طبع البشر وطبع ربنا. الواحد منا بيطبع بالشمع الاحمر لما يكون جواب مهم يعني بتاعه يجيب ايه يختم عليه الشمع، ولا مشمع بيت ولا مشمع دكان ايه، وبعدين يجي واد عسكري ولا كده شافر كده برضه يحتال على الشمع ويعمله كده وبعدين يطلع اللي هو عايزه وبعدين يلزق الشمع. ده طبع الانسان. انما طبع ربنا بقى لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون. كلمه لا جرم مرت كتير. لا جرم يعني حقا اللي ثبتت لهم الاشياء دي لازم يكونوا خسرانين. يبقى لا جرم معناها حق او لا بد او لا جريمه في ان يكونوا خاسرين. ما فيش جرم في انهم يكونوا ايه خاسرين. ليه؟ لانهم عملوا موجبات الخساره. قال لك ازاي اخوان موجبات الخساره؟ عملوا ايه؟ يقول ان الذين لا يؤمنون بايات الله، هذه ما امنوش بايات الله، وبعدين لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم، وافتروا الكذب الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وهم كذابين. كمان من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرف عليه غضب الله، ذلك بانه مستحب الحياه حيثيات. كم حيثيه دي؟ يبقى اللي بيحصل ده كله ده منه ما يبقاش خسران؟ لا، يبقى ايه؟ يبقى خسران. لا جرم اي لا بد وحقا او لا جريمه لانهم يبقوا ايه؟ انهم خاسرون. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. الله سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبه لعباده اللي اسرفوا على انفسهم شيء، فتح باب التوبه رحمه بالخلق. ليه؟ لأن لو لم يفتح الله باب التوبة لمن أذنب، كان اللي أذنب مرة واحدة يبقى نسميه فائد، يعمل اللي هو عايزه بقى، إذا عمل اللي هو عايزه يتعب المجتمع ولا ما يتعبوش؟ إنما لما قالوا لا نختم كده ونقول لا ربنا يتوب عليك، ولما تحسن التوبة كده وتندم ومش عارف يبدل الله سيئاتك حسنات، دي تشجع على التوبة ولا ما تشجعش؟ يبقى شرع التوبة من الله رحمة بالمجتمع. خلاص؟ هو يشرع التوبة وبعد ذلك نتوب، ثم يتوب هو أن يقبل التوبة. يتوب هو، يبقى شرع التوبة رحمة. خلاص؟ قبولها رحمة إيه؟ رحمة أخرى. ولذلك هناك إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم ليتوبوا. الله. بقول تاب عليهم، تاب عليهم أي شرع لهم التوبة علشان يتوبوا، وبعدين إيه؟ يبقى يقبل الإيه؟ يقبل التوبة. يبقى شرع التوبة أولا وقبولها ثانيا رحمة بالمجتمع. ليه؟ لأنه لولا ذلك لكان الذي حدثته نفسه بإسم أو بمعصية مرة واحدة يشقى به الإيه؟ المجتمع ويبرطع فيه زي ما إيه؟ اللي إحنا بنقول عليه إيه؟ فائد. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم كل الحاجات اللي فاتت دي ربنا يغفرها والإيه ويرحمها. وبعد ذلك يجي في آية تانية يقول لا مش بس كده، ده الندم كلما ذكر ما كان منه كل ندم حسنة. ولذلك هيبدل سيئاتهم إيه؟ يبدل سيئاتهم حسنات. واحد يقول لك ده أنا عايز أعمل سيئات كتير عشان تبقى تتبدل إيه؟ حسن. يقول له طب ومين اللي هيديك بقى ويأمنك انك تموت بعد ما امتى تعمل؟ ما يمكن تموت قبل ما تبدل يا اخويا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل نفس تجادل عن نفسه. لو الانسان له كم نفس؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسه. قال لك لأن

0: النفس اللي هتجادل يوم القيامة نفس خصلب منها الاختيار وواجهت الحق اللي كانت تخالف، يبقى ليس لها ان تكابر بقى، ما فيش مكابرة هنا، تبقى بتجادل عن النفس اللي كان عندها مكابرة. يبقى نفس القيامة تجادل عن نفس الدنيا، نفس الدنيا كانت فيها اختيار، النفس اللي ما فيش لمن الملك اليوم خلص معه. طب تجادل عن نفسها تعمل ايه؟ ما قال لك يا اخي مش قال والله ربنا ما كنا مشركين، احنا ما عبدناهمش الا ليقربونا الى الله ينزل. ربنا ارنا اللتين اضلانا من الانس والجن نجعلهما تحت اقدامنا، هؤلاء اضلونا، يا رب اديهم ضعف من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. اهو ده الجدال عن مين؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لان ما فيش نفس تجزى عن نفس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يفر المرء من ومن ومن ومن ومن ما فيش الا ايه؟ يا رب نفسه. اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. او ان وان ربك من بعدها لغفور رحيم في هذا اليوم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا ايه؟ وهم لا يظلمون. يعني مش لاننا كارهينهم، لا، على قدهم زي ما عملوا بالضبط، بحساب بالقسطاس الايه؟ القسطاس المستقيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. القرية اسم للبلد اللي يبقى فيها كرة لمن يمر، يعني بلد لها استقرار. والقرية اسم للمكان، ولكن إذا حدث عنها يحدث عن المكين فيها. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أخبرها. هيسأل القرية، يسأل المكان، يسأل المباني، يسأل الأرض، ولا واسأل القرية يعني أهل القرية؟ يبقى أهل القرية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، معنى آمنة آمنة من الإغارة عليها، ما حدش يجي لها شر، ما يجيلهاش من بره. ومطمئنة يعني ايه؟ يعني امورها ثابتة مستقرة، لا تحتاج الى ان تخرج لتأتي بشيء من مقومات الحياة. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو.

0: آه، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.